0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دائما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، على سماعة متغيبها. إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حب ذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحانه، منابته طيبه.
0: اشعار فزاع، على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 0009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجيه.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضيم، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك انصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجف علي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد ما قدرنا نفترق، إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق، لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق، تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها، تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها، يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها، لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها، ان غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره، نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها، بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم انبره.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا مو

0: مشامة جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك إذامة نادى المنادي هاتف بالتكبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشري يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده. قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان أناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل. قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني. قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن مية شاعر وعن مية قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يا ملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كيان.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: صمت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة، التقسيم الإداري لخورفكان مكتمل وسنعلن عنه قريبا. الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة حاولت خرق حصار إيران. اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اكتمال تخطيط التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان، موضحا سموه أنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وكشف سموه عن دراسة جارية لمشروع تسوية قمة جبل العوين وبناء منطقة سكنية بها لتستوعب عددا كبيرا من الناس، لافتا سموه إلى ضرورة تسمية المناطق بمسميات ترمز إلى أشياء طيبة. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. بهذه المناسبة تحدثت لمركز الأخبار المهندسة عائشة الرميثي رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: يأتي اليوم العالمي للشباب هذا العام تحت شعار سياقات مختلفة تطلعات مشتركة، ليؤكد أن اختلاف تجارب الشباب يجمعه طموح واحد، المشاركة والإنجاز وصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة. وفي دولة الإمارات أصبح تمكين الشباب نهجا وطنيا راسخا يمنحهم الثقة والأدوات لتحويل أفكارهم إلى أثر ملموس. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل وتواكب تطلعات الهيئة. فالتمكين الحقيقي لا يقاس بعدد الفرص، بل بالأثر الذي يصنعه الشباب عندما نثق بقدراتهم ونمنحهم مسؤولية حقيقية. ورسالتنا لشباب اليوم: تعلموا، بادروا، واصنعوا الفرص.
4: وحول احتفاء الإمارات اليوم باليوم الدولي للشباب أيضا، نستمع في هذا التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس المزيد عن هذه المناسبة.
6: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شابا وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربيا ودوليا عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي، استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الأمريكي يوم أمس أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان، متهمة بمحاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة تجاهلت التحذيرات بالتوقف، مما دفع مروحية أمريكية إلى إطلاق صواريخ على غرفة المحركات في السفينة، مما أدى إلى تعطيلها. ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كان طاقم السفينة قد تعرض لأي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقالت القيادة المركزية إنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت 3 سفن غير ممتثلة، واعتلت متن سفينتين. نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية. نعت اللواء فوزي المنصوري الذي اغتيل مساء أول من أمس في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه. وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. وفي ليبيا أيضا استهدفت طائرة مسيرة محطة لتحويل الكهرباء في مدينة الزاوية غربي ليبيا، في أحدث هجوم يطال منشآت حيوية في المدينة التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات بطائرات مسيرة طالت منشآت نفطية وخزانات للوقود. وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم أمس بأن الهجوم على محطة الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الزاوية، ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم تتوفر حصيلة رسمية شاملة لحجم الأضرار التي لحقت بمحطة الكهرباء. أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بشكل كامل، واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة. جاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديل عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا. بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: O2 بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا من خلال دانة الأثير 1009. لكل المستيقظين باكرا والمتوكلين على رب العالمين واللي مويهين جدا مقار عملهم، الله يوصلكم بالسلام إن شاء الله وتنجزون في مهامكم بوصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء تاريخ 12 أغسطس، وهذا تاريخ مميز، والساعة اليوم 7:06:11 في هذه اللحظات بتوقيت استوديو الخليجية. أنا أخذكم عهود إن شاء الله بستمر في تواصل وياكم على مدى ثلاث ساعات من الزمن، وأرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا واللي بينضمون إلينا إن شاء الله في اللحظات المقبلة، سواء كنتوا تسمعونا من راديو السيارة ولا من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. نتمنى لكم يوم سعيد وجميل. سؤال على السريع سألكم إياه في هذه اللحظات، وننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بالاعتقاد اللي تشوفون اعتقاد مناسب بالإجابة على هذا السؤال اللي بسألكم إياه. أوكي، فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في رأيكم الشخصي وفي اعتقاداتكم الشخصية، شو هي المهارة اللي تشوف بأن شباب اليوم يحتاجونها لرد الجميل للوطن؟ ها، أتوقع عندكم أخوان عيال، أنتوا الشباب اللي تسمعونا في هاي اللحظات، شو المهارة اللي في رأيكم وفي اعتقادكم تشوفون بأن الشباب اليوم إنزين يحتاجونها لرد الجميل للوطن؟ يا ترى الشباب اليوم شو هذه المهارة اللي لابد من أن يتسموا بها وتكون جزء من مهاراتهم عشان فعلا يقدرون يردون الجميل للوطن اللي ما قصروا وياهم في كافة القطاعات وفي كافة المجالات؟ اليوم أنتم قد تكونون من جيل الشباب اللي يسمعوننا، عيالكم في المستقبل بيكونون في يوم من الأيام شباب، صح ولا لا؟ فشو هي المهارة اللي تعتقدون بأن شباب اليوم يحتاجونها لرد الجميل لهذا الوطن الغالي؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بنستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. قد تكون مهارة، قد تكون صفة، وهذا اللي ننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية. إذا فعلا اتسم هذا الشاب بهذه الصفة أو تحلى بهذه المهارة، فبهذه الطريقة هو يقدر يرد الجميل لهذا الوطن الغالي اللي قدم كل شيء في خدمة ورفعة جيل الشباب في مجالاتهم المختلفة. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. ليش هذا السؤال يا في بالي اليوم؟ لأن اليوم هو اليوم العالمي للشباب، وعندنا هنا في دولة الإمارات الاحتفال يعني بالشباب بصراحة ما بيوم واحد في السنة، بل هو نهج حياة واستثمار مستدام. شو أقولكم، من تمكين القيادات الشابة إلى صناعة المستقبل في الفضاء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فعلا أثبتت الإمارات أن المراهنة على طاقات الشباب هو سر من أسرار النجاح الإماراتي. فلذلك اليوم تطرقنا لهذا السؤال، قلنا بنسألكم إياه، إذا كانت هناك مهارة واحدة في اعتقادكم أو صفة واحدة في رأيكم الشخصي تشوفون إذا كانت موجودة في الشاب الإماراتي اليوم، فهذه واحدة من الأساليب اللي من خلالها يقدر يرد الجميل لهذا الوطن المعطاء. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. أنتوا تسمعون أوتو عبر دارة الأثير 1009. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق، حياكم الله ويسعد صباحكم.
0: أوتو. الخليج.
3: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخت من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله علي وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس، احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Sophia.
1: Waiting room. اليوم ما في مستهل حديثنا تساءلنا سؤال، يا ترى ما هي المهارة إن وجدت في شباب اليوم وكانوا فعلا يعني يحتاجونها، فبالتالي بيقدرون يردون الجميل لهذا الوطن المعطاء. ليش أصلا خطر في بالنا هذا السؤال؟ لأن اليوم تاريخ 12 أغسطس يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب، لكن هنا عندنا في دولة الإمارات ما نحتفل بالشباب في يوم واحد، نحن نحتفل فيهم طول السنة بإنجازاتهم، أعمالهم، نجاحاتهم وبتمكينهم حتى. واليوم الإمارات تستثمر في الإنسان وتحديدا الشباب، كما هو اليوم هناك استثمار بكافة فئات المجتمع على أرض دولة الإمارات. فاليوم عندنا تمكين كبير وواضح وجلي في القيادات الشابة اللي يدا بيد يصنعون هذا المستقبل، ولهم دور وذراع في صناعة خلونا نقول المستقبل بأشكاله ومشاهده المختلفة، إن كان في مشهد الفضاء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى المشاهد الخاصة بالمجتمع والترابط الأسري وغيرها من هذه الأمور. واليوم طاقات الشباب سر من أسرار النجاح الإماراتي. إذا نتكلم عن استراتيجية الدولة، فنعرف بأن اليوم الدولة عندها الكثير من المؤسسات الاتحادية للشباب وأجندات وطنية خاصة أيضا بالشباب. هناك تمكين جلي وواضح للقيادات بأصغر وزراء العالم ضمن حكومة الإمارات. مجالس الشباب اللي تسلط الضوء على خلونا نقول الأمور المحلية هنا في دولة الإمارات، واللي تخص فعلا ويهتم فيها جيل الشباب بشكل كبير جدا، وإيصال أصواتهم أيضا للعالمية من مجالات مختلفة وأخرى أكبر وأعمق. أيضا اليوم دور الشباب الإماراتي في الكثير من المشاريع المختلفة كان لهم حضور كبير جدا كصناع للمستقبل، كأمثلة ونماذج حية فعلا شفنا فيها الدور الشاب الإماراتي فيها، مثل مسبار الأمل وغيرها من المشاريع المختلفة. عندكم أيضا الكثير من الأمور اللي ممكن نتكلم عنها ونتعرف على تفاصيلها، لكن إذا بيخطر في بالنا شو أكثر مهارة إذا كانت فعلا موجودة في الشاب الإماراتي اليوم ويحتاجها لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء، فهناك الكثير صراحة من المهارات المختلفة، وأبرزها اليوم في وقتنا الحالي في عالم مليء بالكثير من المتغيرات وعالم مليء بالتطور السريع اللي كل يوم نعيشه وكل يوم يظهر شيء جديد نتعلمه ونتعرف عليه. فأبرز هذه الأمور مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، قدرة اليوم الشاب على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني، هذا بحد ذاته أكبر مهارة ممكن الإنسان يرد فيها الجميل لهذا الوطن المعطاء. واليوم عندنا الإمارات أصلا تتوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتمكن الشباب من هذه الأدوات اللي تحمي فيها مكتسبات الوطن وبناء اقتصاده المستقبلي. هل يتوقف الموضوع عند هذا الحد؟ لا طبعا، سنتكلم عن المزيد من التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة. وفي رأيكم الشخصي شو هي المهارة اللي إذا تحلى بها الشاب الإماراتي فاليوم يقدر يرد الجميل لهذا الوطن المعطاء؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة من بعد دقائق.

مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: dia.
1: Waiting room.
2: في ويتينغ روم نصبح على مستمعين وبافتتاحيتنا في ساعتنا الأولى وحديثنا عن يوم الشباب العالمي وكيف الإمارات دائما تحتفي بإنجاز كل شاب إماراتي مبدع منجز متحدي ومبتكر. فاليوم سألنا مستمعين يا ترى شو المهارة اللي فعلا إذا كانت موجودة عند الشباب فهم بهاي الطريقة بيقدرون يردون الجميل لهذا الوطن المعطاء. تكلمنا عن واحدة من المهارات اللي اليوم في عالم فيه الكثير من المتغيرات وسريع في تطوره وتبدله، فكنا نتكلم عن مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ودور الإمارات في ذلك تجاه الشباب. الحين نبغى نتعرف على مهارات الابتكار والبحث العلمي، التفكير الإبداعي لإيجاد حلول للتحديات في قطاعات حيوية مثل الاستدامة والطاقة المتجددة والفضاء والطب، شيء مهم لرد الجميل لهذا الوطن، ولا يكون بالعمل التقليدي فقط بل بتقديم أفكار مبتكرة وغير مسبوقة ترفع اسم الإمارات في المحافل العلمية. من الأشياء الجميلة واللي مؤخرا فعلا نشوف كوكبة من الشباب الإماراتيين موجودين في هذا المجال اللي هو السلك الدبلوماسي بالمناسبة والتمثيل الدولي. واليوم يعني هناك شباب فعلا قادرين على تمثيل الدولة في المؤتمرات العالمية وإتقان لغات جديدة ونقل قيم التسامح والهوية الإماراتية للخارج. وفعلا يعني كل شاب إماراتي ترى سفير لوطنه، وشيء من الأشياء الأساسية أن الواحد ينقل صورتنا المشرفة للعالم بالطريقة الصحيحة، وهذا واحد من أسمى صور رد الجميل. مستمعين ترى مش بالضرورة الواحد يكون من موظفي خلونا نقول السلك الدبلوماسي والتمثيل الدولي، بل أيضا نحن على الصعيد الفردي بالمناسبة كبارا وصغارا. حلو بعد هذا الشيء علم أصلا لأطفالنا في يوم من الأيام هم بيكونون في هذه المرحلة، مرحلة الشباب. حلو الواحد يتعلم في أسفاره وفي تنقلاته كيف دائما يعكس الصورة الجميلة للمجتمع الإماراتي، وفعلا ينقل الصورة اللي فيها الكثير من خلونا نقول الاحترام والفخر والوطنية الإماراتية حتى أثناء وجودنا خارج الدولة. القدرة على قيادة فرق العمل والتكيف السريع مع المتغيرات والشغف بالتعلم الذاتي المستمر، وهذا الشيء أول شيء نتعلمه صراحة من قادتنا أمانة ولا إراديا. هذه الأمور ترى تزرع فينا لكن ما يمنع بأن نحن نطورها أكثر ونتعلم أكثر عن مهارات القيادة والمرونة في التعامل مع الأشخاص، وهذا طبعا يكمن في التعلم المستمر سواء تتعلم من شخص كبير أو حتى يصغرك عمرا. والأهم ونختمها بهذه النقطة المهمة، مهارة المواطنة الصالحة الإيجابية واللي فيها الكثير من المسؤولية المجتمعية، هذا يتجسد في تطوع الشباب الدائم، المساهمة في المبادرات الإنسانية والبيئية، تقديم المصلحة الوطنية دائما. وهذه وحدة من الأمور اللي أصلا متجذرة في مجتمعنا ولله الحمد، ومهارة وسلوك يعكس فعلا عمق الولاء والانتماء لهذا التراب الغالي، تراب وطننا المعطاء. فيعني هذه من الأمور لليوم إذا كانت موجودة ضمن مهارات الشباب الإماراتي فتأكد وكن على يقين بأنك بإذن الله سترد الجميل لهذا الوطن المعطى. صاحب الرقم لنهاية 855 تقول في اليوم العالمي للشباب أفخر بانتمائي لوطن يؤمن بشبابه ويثق بقدراتهم ويمنحهم الفرص لصناعة الأثر، ومن ثمار هذه الثقة أفتخر بكوني صاحبة فكرة أول منصة رقمية لأصحاب الشركات. هذه مشاركة وصلتنا من مريم محمد النعيمي، وحاصلة طبعا على حقوق الملكية الفكرية، وهي رئيس مجلس شباب غرفة عجمان. مريم محمد النعيمي نحن بعد فخورين فيك بشكل كبير جدا، ونحن بعد في اليوم العالمي للشباب واحتفال دولة الإمارات بهذا اليوم بالتحديد نقول بوركت جهودكم وإن شاء الله دائما تكونون على القدر الكبير من المسؤولية، وفعلا تحملون على عاتقكم مسؤولية المضي قدما بهذا الوطن بكافة مجالاته وأوجه التطور فيه. فمريم محمد النعيمي مثال حي للشباب الإماراتي اليوم، رئيس مجلس شباب غرفة عجمان، شكرا على هاي المداخلة والمجاملة الجميلة. صباح الورد لك يا شيخة الظاهر، نقول ويلكم باك يا شيخة، غطيتي عنا. عموما حن في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل وياكم في ساعتنا المقبلة عشان ندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. أختم حديثي بأن اليوم يعني أحد المحركات الأساسية لنجاح ورفعة هذا الوطن يكمن في قدرات الشباب، ولكن لا ننسى بأن في يوم من الأيام سيأتي جيل صاعد جديد اللي هم الأطفال الصغار، فهذا دورنا من الآن أن ننمي فيهم هذه المهارات ليصل إلى هذه المرحلة وهو مصقول ذهنيا وبدنيا بالكثير من خلونا نقول الأمور اللي فعلا ممكن تساعده في خلونا نقول أنه يكون له دور كبير في إنجازات الشباب الإماراتي وفي رد الجميل لهذا الوطن الغالي. خلاص كذا طمنا عليك يا شيخة، دام أنك كنتي في إجازة في أرجاء الدولة فنتمنى بأن الإجازة كانت سعيدة وجميلة عليك وعلى عائلتك. نرجع ونتواصل من بعد دقايق، خلكم متواصلين يانا ولنا عودة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة: التقسيم الإداري لخورفكان مكتمل وسنعلن عنه قريبا. الجيش الإسرائيلي يعلن بلدتين بالضفة مناطق عسكرية مغلقة. اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اكتمال تخطيط التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان، موضحا سموه أنه سيتم الإعلان عنه قريبا. وكشف سموه عن دراسة جارية لمشروع تسوية قمة جبل العوين وبناء منطقة سكنية بها لتستوعب عددا كبيرا من الناس، لافتا سموه إلى ضرورة تسمية المناطق بمسميات ترمز إلى أشياء طيبة. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شاباً وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربياً ودولياً عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه. نبقى في ليبيا، حيث استهدفت طائرة مسيرة محطة لتحويل الكهرباء في مدينة الزاوية غربي ليبيا في أحدث هجوم يطال منشآت حيوية في المدينة التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات بطائرات مسيرة طالت منشآت نفطية وخزانات للوقود. وأفادت وسائل إعلام ليبية يوم أمس بأن الهجوم على محطة الكهرباء أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة في الزاوية، ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية، وشدد على أهمية تعزيز سيادة الدولة ومكانة مؤسساتها الدستورية إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الداخلي. ووجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية. أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس بلدتي قصر وجالود شمالي الضفة الغربية المحتلة منطقتين عسكريتين مغلقتين أمام غير السكان عقب تقارير عن اقتحام مستوطنين منازل وأراضي فلسطينية والاستيلاء عليها. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية جاء القرار بعد إقدام مستوطنين على اقتحام البلدتين والاستيلاء على منازل فلسطينية في وقت أقر فيه الجيش الإسرائيلي بتلقيه خلال الأسابيع الأخيرة عدة تقارير عن دخول مستوطنين إلى منازل وأراض فلسطينية في المنطقة. حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جراء تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وقال إنها غيرت من الواقع على الأرض وتقوض فرص التوصل إلى سلام إسرائيلي فلسطيني قائم على حل الدولتين. وأبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن التدهور الحالي في الأراضي الفلسطينية ليس مفاجئا بل يأتي نتيجة عقود من الصراع غير المحسوم والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار وإضعاف آفاق قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة. وحذر الأكبروف من التسارع الكبير في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل نحو تعزيز سيطرتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وخلص إلى أن الوضع في الضفة يجب أن يعامل باعتباره حالة طارئة تتطلب تحركا عاجلا. أسفر هجوم روسي على زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، وفيما قالت كييف إن الصواريخ التي استهدفت المدينة كوريا الشمالية. هذا وأعلنت القوات الروسية سيطرتها على بلدتي شبراكوفكا في مقاطعة خاركيف ونوفوي بولي بمقاطعة زابوريجيا. ارتفعت أمس حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 240 قتيلا بحسب أرقام أعلنتها السلطات المحلية. وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات خلف دمارا في أجزاء من غرب كولومبيا بينها منطقة شوكو الساحلية وكالي ثالث أكبر مدن البلاد ومساحات واسعة من مناطق زراعة البن. كشفت دراسة حديثة أن تفشي فيروس إيبولا الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نجم عن سلالة لم تكن معروفة سابقا من فيروس بوندي بوغيو يرجح أنها انتقلت إلى البشر من حيوان. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات من الدقائق الأولى عبر ساعتنا الثانية ومع مسابقتنا الوحيدة. في هذه المسابقة طريقة المشاركة وايد سهلة والجائزة وايد حلوة، بطاقة معبأة بقيمة 1000 درهم مقدمة من عالم مدهش، يعني مفاجأة وايد حلوة لعيالكم يصيرون يستمتعون بالأجواء الجميلة في قلب عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة واللي يستقبل الزوار لين تاريخ 23 أغسطس يوميا من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 10 المساء في قاعات الشيخ سعيد من 1 إلى 3 في مركز دبي التجاري العالمي. هناك مناطق ترفيهية متعددة مليئة بالمرح، بدءا من منطقة الألعاب اللينة والنطاطات الملونة وصولا إلى ألعاب الكرنفال والألعاب الحماسية وتحديات المهارات. أيضا هناك عروض مسرحية وورش عمل متنوعة، بالإضافة إلى فرصة للقاء مدهش ودانة وجها لوجه، غير الخيارات المتنوعة في منطقة المطاعم اللي تشمل المأكولات العالمية، الملك شيكس، الحلويات والمذاقات اللي تعيد أجمل الذكريات. بعد على فكرة عندهم سوق مدهش اللي يضم مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية التي لا غنى عنها. فبصراحة يعني عالم مدهش يعتبر وجهة عائلية مثالية هذا الصيف لقضاء يوم كامل من المرح في أجواء داخلية ومكيفة. ونحن بعد بنساعدكم أنكم تشاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، لأن اليوم الخليجية تقدم هذه البطاقة لواحد من مستمعينا. كيف بتكون طريقة المشاركة؟ أنتم تشاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. الخطوة الثانية، كمبيوترنا يختار مستمع من المستمعين اللي شاركونا بالطريقة الصحيحة، بنتصل عليه. وعندنا أظرف من 2 إلى 5، واحد البارحة اختاره مستمع من مستمعينا، فبتكون عندنا أظرف من 2 إلى 5 يختار ظرف، ومن بعد ذلك نشوف السؤال اللي بيطلع له. وأضمن لكم بأن الأسئلة وايد سهلة، وايد وايد وايد سهلة، فشاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية وفرحوا عيالكم، يستاهلون بعد يسيرون يستمتعون بوقتهم في عالم مدهش. والجائزة ترى حلوة، يعني بطاقة معبأة ب1000 درهم أتوقع يعني تناسب يوم كامل للطفل اللي ممكن يقضي يومه هناك هو وإخوانه ولا هو بروحه، المهم ذا يستانس بوقته. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم بكتابة كلمة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. All the best و good luck للجميع.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: التسعة.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي يومي 15 أو 22 من أغسطس من 3:00 حتى 7:00 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.

في أجواءنا الحماسية ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم، والخاصة بمسابقتنا الوحيدة عالم مدهش. الكثير من الذكريات موجودة في هذا المكان. إذا عيالكم إلى الآن ما سمحت لهم الفرصة أنهم يزورون عالم مدهش، فنحن بدورنا الخليجية 1009 بنساعدكم أن عيالكم يوصلون لأجواء عالم مدهش ويقضون يوم مميز وسعيد من الساعة 12 الظهر لين 10 المساء، يوم كامل بأكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة. عالم مدهش والمقام في قاعات الشيخ السعيد من 1 إلى 3 في مركز دبي التجاري العالمي، مع الكثير من ألعاب الكرنفال والألعاب الحماسية وتحديات المهارات والعروض المسرحية والكثير الكثير غير ذلك. فنحن طلبنا منكم أنكم تشاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أحمد عبد الله صبحك الله بالخير، حياك الله ويا مرحبا بك. ريمة عبد الله النعيمي وعنود علي الشامسي وسعيد محمد، سعيد عبد الله المازمي وحنيفة شهاب عبد الله وأيضا نورة آل علي وهزاع الشحي وزينب الحسني، حياكم الله ويسعد صباحكم. نستقبل المزيد من المشاركات. يا ترى كمبيوترنا بيتصل على منو من مستمعينا وشو الرقم اللي بيختاره ما بين الأظرف المتوفرة من 2 إلى 5؟ الأسئلة جدا بسيطة وإن شاء الله الكل بيعرف يجاوبها، لكن في النهاية كمبيوترنا بيختار واحد من مستمعين. صباح السعادة والشمس المشمسة من عبدالله الزرعوني، حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك، فرق عن البارحة ها. عموما بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good luck و all the best للجميع، وكالعادة good morning.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الاتحاد عليه ازدحام مروري في هذه الأثناء بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك بتواجهون كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. شارع الإمارات العابر هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وعن شارع راس الخور في هذه اللحظات عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى شارع الخيل أيضا بتواجهون عليه هذا الازدحام. شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: ومع مسابقتنا الوحيدة في هذه اللحظات وصلتنا طبعا الكثير من المشاركات من خلال رقم الاسمس 4000. صباح الخير لآمنة أحمد المري وأيضا حمد حسن اليابر وكل من شاركونا في هذه المسابقة، لكن اليوم وقع الاختيار على مستمعتنا خلود عبد الرحمن الخالدي. صباح الخير يا خلود.
4: صباح النور والسرور.
2: حياك الله يا خلود. خلود، شو معلوماتك عن عالم مدهش؟ كانت عندك ذكريات وطفولة في عالم مدهش؟
4: هي كان عندي طفولة.
2: حلو. انزين، أسئلتنا وايد سهلة يا خلود. أوكي. والأرقام الموجودة والمتوفرة حاليا من رقم 20 إلى 5، فاختاري رقم وبتسمعين السؤال.
4: ثلاثة.
2: سؤال خلود، أنتي أم ولا؟
4: هي أم.
2: أوكي، يعني إذا فستي ويانا بتودين عيالك صح؟
4: أكيد.
2: أوكي، استرجعي ذكرياتك وياهم، لأن إن شاء الله أكيد أنت فايزة دام إنه عندك طفولة خاصة بعالم مدهش. شو ألوان مدهش؟
4: أصفر وأزرق.
2: أيوة، وإذا بنركز على العيون؟
4: أبيض وأسود.
2: يا سلام، مبروك يا خلود. فرحتك معبرة الصراحة.
4: صراحة أذكر يوم الطفولة وايد هناك.
2: صدق هي كانت ذكريات جميلة. عموما نحن نتمنى لك لحظات سعيدة أنت وعيالك، وإن شاء الله تستانسون في أجواء عالم مدهش، وربحتي ويانا هاي البطاقة المعبأة بألف درهم، فعاد لا تقصرين فيهم من الساعة 12 لين 10 في الليل ما يسكرون. أوكي.
4: إن شاء الله.
2: يوم سعيد يا خلود.
4: حبيبتي.
2: إذن اليوم مستمعتنا خلود هي اللي ربحت ويانا، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلوا وياها على أساس تعرف كيف ممكن تستلم الجائزة. وأكيد بالنسبة لباقي مستمعينا تقدرون تشاركونا في الأيام المتبقية من هذه المسابقة، ممكن تكون الفرصة من نصيبكم بربح هذه الجائزة الجميلة، وأنتوا تقدرون تشاركونا بالنيابة عن عيالكم، وفي النهاية ترى المفاجأة بتصير لمنو؟ لعيالكم، فإن شاء الله يستمتعون بوقتهم في أجواء هذه الوجهة الترفيهية الشهيرة عالم مدهش والمستمرة حتى 23 من أغسطس لهذا العام. لنعود من بعد دقائق في ساعتنا الثالثة والأخيرة، stay tuned، خلكم متواصلين يانا. Good morning.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح
1: الخير. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا،
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيتكرر.

0: صوت بلا صورة.
1: نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات.
2: إن شاء الله باكتمال أعمال المشروع خلال الربع الأول من العام القادم نتطلع أن يساهم هذا المشروع في تقديم تجربة ليلية فريدة لخور دبي، واللي يعتبر اليوم شريان التجارة والأعمال في الإمارة، وفي نفس الوقت يعزز مكانة دبي كأجمل مدن العالم ليلا.
3: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار 1DXB.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن يوم الشباب الدولي يمثل احتفاء بقادة الغد الذين يسهمون في صناعة المستقبل بقدراتهم الاستثنائية وأفكارهم المبتكرة، لافتة إلى أنه رغم اختلاف الظروف وتنوع البيئات التي ينشأ فيها الشباب فإنهم يتشاركون في تطلعاتهم وآمالهم ببناء مستقبل أفضل للإنسانية. نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري الذي اغتيل مساء أول من أمس في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا صباح اليوم أن محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الواقعة بشمال غرب ليبيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وفقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد الدولة لما يسببه من تقويض لسلطة القانون وإضعاف هيبة المؤسسات الأمنية، ووجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية. حذر نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جراء تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وحذر الأكبروف من التسارع الكبير في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل نحو تعزيز سيطرتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية. تسببت عواصف رعدية شديدة ورياح عاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف مشترك في ولايتي إلينوي وإنديانا بالولايات المتحدة يوم أمس، كما أسفرت عن أضرار واسعة النطاق وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري شيكاغو الرئيسيين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة عبر دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية للي ما زال يتابعنا ومن انضم إلينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. أنتوا تسمعون أختكم عهود الخلاني من خلال وقت O2، وأذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يانا. اليوم عندكم رقم الأسمس 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. قبل لا ندخل في تفاصيل أي موضوع، خلونا نتكلم عن جائزة الإعلام العربي ونفخر بوصولها إلى ربع قرن. من دبي انطلقت حكاية أصبحت اليوم جزء من ذاكرة الإعلام العربي. حكاية بدت قبل 25 عام وكبرت مع كل صحفي ومذيع وصانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق. واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز، احتفاء بالماضي ونظرة جديدة نحو المستقبل. تخيلوا بأن أكثر من 82 ألف مشاركة ومئات الفائزين وآلاف القصص اللي استحقت أن تروى. هذه مش مجرد أرقام، بل رحلة صنعتها جائزة الإعلام العربي على مدى 25 عام لتبقى معيار للتميز ومنصة تحتفي بكل من جعل الإعلام أكثر تأثيراً ومسؤولية. وعقب 25 عام ممكن يظن البعض بأن الحكاية اكتملت، لكنها في الحقيقة بدأت فصلاً جديداً، لأن جائزة الإعلام العربي لم تكن يوماً مجرد جائزة، بل رحلة مستمرة لدعم الإبداع وصناعة القدوات وتشجيع كل صوت يحمل رسالة تستحق أن تصل. فربع قرن والقصة ما زالت تكتب. بوركت جهود كل من عمل وقام على هذه المهمة الكبيرة جدا في استقبال الكثير من القصص والحكايات والروايات والكتابات الإبداعية والمهنية الخاصة بجائزة الإعلام العربي. في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، أذكركم بأنه وصلنا إلى 9:23 بتوقيت استوديو الخليجية، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس 4000، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. لنا عودة، يسعد صباح الجميع.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: وش كثر همي زاد شفت هالكون كله بعدك انت صغير. انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير؟ بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الاخير. لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وانا اسف كثير.
1: اشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: اشعار،
2: اشعار
3: على الخليجية.
4: اكتشف كريبتو كولايدر في 26 يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة، الافتتاح في 26 يوليو.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

الحياه. ساعات الواحد يوم يكسر الروتين يبغى ياخذ اجازه، زي لو ما عنده رصيد شي يسوي، يبغى يشتغل على الاقل عن بعد، يعني يغير جو. انزين، لو كان هذه الفرصه موجوده امامكم، لو كانت هذه الفرصه موجوده امامكم ان تعملون عن بعد، حتى لو كنتوا خارج حدود الامارات، بس الشغل شغل وساعات العمل يعني ساعات عمل ومحاسب عليها. اي بلاد تختار انك تشيل لابتوبك وتسير وتشتغل خلال هذه الفتره، فتره العمل عن بعد؟ اذا كانت في بلاد في خاطركم انكم تزورونها ولكن في نفس الوقت ما عندكم رصيد اجازات وعندكم خاصيه العمل عن بعد، تقدرون تعملون عن بعد على سبيل المثال لمدة شهر. فأي بلد تختار أنك تكون موجود فيه لابتوبك وياه، تعمل بساعات العمل المطلوبة منك، تنجز مهامك يوميا 5 أيام في الأسبوع، لكن مش من مقر العمل ولا حتى من بلادك، بل خارج حدود الدولة. أي بلاد تختار أنك تعمل فيها لمدة شهر بالعمل عن بعد، بما أن عملك يوفر لك هذه الخاصية. اختار هذا البلد مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. عملك يسمح لك أنك تعمل عن بعد لمدة شهر متواصل، ولو بعد خارج حدود الدولة. كيفك؟ تبغي تنفل بلاد؟ تبغي تسافر؟ على راحتك. فلنفترض أنت قررت تسافر، أي بلاد بتختار أنك تعمل فيها عن بعد لمدة شهر كامل أنت ولابتوبك والأجواء الطيبة في هذا البلد؟ فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أحب أقولكم بأن هناك من يختار الإمارات للعمل عن بعد، نعم مثل ما سمعتوا، لكن أنتوا وين ودكم تعملون عن بعد لمدة شهر كامل؟ اختاروا البلاد مع أسماءكم الثلاثية وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وبنتكلم عن أفضل الدول للعمل عن بعد ولخاصية أصلا العمل عن بعد للكثير من الموظفين اللي يحبون يتنقلون دائما ما بين البلدان لكن يستمرون في عملهم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا باختياراتكم بالبلاد اللي بتختارونها لمدة شهر كامل، شال لابتوبك وياك عشان تعمل فيها على راحتك. تبغي اليوم تجلس في الحجرة صباحا في غرفة الفندق؟ تقدر. اليوم اللي عقبه تبغي تبدي يومك وانت في الجيم؟ تقدر. تبغي تجلس في الكوفي شوب تحتسي قهوتك وتعمل؟ بعد تقدر. سلمى ابراهيم السعدي تقول سويسرا او اليونان، ماذا عنكم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. لنعود من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع وحياكم الله.

0: الخليجية دانة الأثير بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة لجامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية؟ وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية إلى مدينة دبي في هذه اللحظات. بالنسبة لشارع الاتحاد وللقادمين من إمارة الشارجة، هناك ازدحام مروري للأسف ما زال قائم عليه بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي تقريبا من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات قصيرة وبسيطة بالاتجاه إلى ما قبل جسر الراشدية. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. الحركة طبيعية في هذه اللحظات وانسيابية على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، وهناك كثافة مركبات بسيطة جدا بسبب تعطل مركبة على شارع راس الخور بالاتجاه إلى ما قبل جسر سيتي بالاتجاه إلى ما قبل دبي هيلز مول. وهناك أيضا في هذه اللحظات كثافة مركبات بالاتجاه إلى غدير الطير على شارع الخيل. فنتمنى السلامة للجميع، وهلا هلا في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: اختار
2: في اختار. طلبنا منكم تشاركونا لو كانت هذه الخاصية فعلا موجودة في وظائفكم، انكم تقدرون تشتغلون وتعملون عن بعد لمدة شهر متواصل، ولكم حرية الاختيار تبغون تقضون هذا العمل هنا في أرجاء الدولة وتستمتعون بأماكن مختلفة أثناء عملكم، سواء في مطاعم، كافيهات، في منازلكم، أو حتى خارج حدود الدولة. إن كانت هذه الإجابة، فيا ترى في أي بلد تفضل أن تعمل لمدة شهر كامل؟ نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. عندنا يوسف، صباح الخير يا يوسف، يقول طبعا كاليفورنيا وبالذات لوس أنجلس. أيضا عندنا صاحبة الرقم اللي نهايته 332، صباح الورد، تقول أشتغل في دبي دار الحي. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مريم آل علي، حيات شلو ويا مرحبا بك، تقول النمسا أخذ فيلا في الطبيعة مدة شهر، أصبح ومسي على الخضرة، أو أصبح وأمسي على الخضرة والأجواء والطبيعة الجميلة وصوت العصافير. يا سلام، جوك حلو يا مريم. انزين، خلونا الحين نتكلم عن التوب 10 بالنسبة لأفضل الدول للعمل عن بعد فيها. هذه التوب 10 واللي أسعدني صراحة وشدني يعني في هذه القائمة وجود دولة الإمارات، هذا أهم شيء، أوكي؟ وهذا طبعاً وفقاً لأكيد دراسة خاصة بـ CAsia.com. في هذا الموقع يطلعوا بهذه الدراسة، وقلنا بنعطيكم عاد التوب 10 إذا في يوم من الأيام قررتوا تعملون عن بعد، فهذه من أفضل الوجهات للعمل عن بعد. نبدأها بالمركز العاشر، يلا. لثوينيا واحدة من دول البلطيق الثلاث، موجودة في أوروبا. وفي المركز التاسع احتلتها كرواتيا، وسواحلها جميلة كرواتيا. أيضا في المركز الثامن إسبانيا، ويمكن حتى في الآونة الأخيرة تشوفون الكثير من الأخبار الخاصة بإسبانيا اللي تروج لفكرة العمل عن بعد وتفتح المجال لمن يبحث عن وظائف وغيرها من هاي الأمور. فتوقع هذا واحد من الأسباب اللي يخليها ضمن العشر دول الأفضل للديجيتال نومادز، الناس اللي يشتغلون عن بعد. في المركز السابع دولة الإمارات، أيضا من أفضل الدول للعمل عن بعد للناس اللي يحبون يتنقلون هم وأجهزتهم وأغراضهم ويشتغلون من وين ما كانوا. هذه من أجمل الدول اللي ممكن يعملون فيها. بس لحظة، خلونا نتوقف قليلا. يوم نتكلم عن الدول اللي تعتبر ممتازة للديجيتال نومادز، نحط في بالنا بأن هذا الموضوع ترى يقاس من نواحي مختلفة، ومنها سهولة خلونا نقول الحياة في هذه البلدان، الخدمات اللي متوفرة فيها سواء كانت خدمات خاصة بالقطاع الصحي أو النقل أو غيرها من هذه الأمور، سرعة إنجاز المعاملات، هذه الأشياء كلها ترى تلعب دور بأن هذا الشخص يختار هذه الوجهة عشان يعمل فيها عن بعد. نأتي للمركز السادس واللي احتلتها أيضا دولة أخرى من دول البلطيق واللي هي استونيا. ننتقل إلى المركز الخامس واللي كان من نصيب تايوان. أما في المركز الرابع فاحتلته جورجيا، وبالنسبة للتوب ثري أتت في المركز الثالث تايلند، وفي المركز الثاني البرتغال، وأخيرا في المركز الأول توقعون كان من نصيب منو؟ من نصيب ماليزيا. إذن ماليزيا احتلت هذه القائمة لأفضل كأفضل دولة من الدول الخاصة بالديجيتال نومادز، الناس اللي يعملون عن بعد، اللي يقدرون يتنقلون في أعمالهم. وأرد أقول لكم هذا كله وفقا لمعايير مختلفة لابد من أن الواحد يحطها في باله، لأن فكرة أنك تعمل عن بعد لازم يكون في قطاع صحي قوي، لازم تكون الخدمات ميسرة وسهلة، فكرة التنقل تكون سهلة من وجهة إلى أخرى. هذه الأمور كلها ترى تلعب دور بأن توفر طبيعة وبيئة مناسبة للديجيتال نومادز، الناس اللي يعملون عن بعد. إذن هذه خاصة هذا طبعا الكلام خاص بسياستاتس.com اللي طلعوا بهذه الدراسة. بدام الإمارات موجود وياهم فنحن شي نكون وايد سعيدين، عشان كذا عندنا وايد ناس على فكرة، يعني يوم تصيرون الكافيهات تشوفون وايد ناس قدامهم اللابتوب ياسين يشتغلون، فوايد ناس يستغربون يقولون هذه الناس ما عندهم شغل، لا عندهم شغل بس يعملون عن بعد. عموما نختمها أكيد طبعا بالموضوع اللي استهلينا اليوم في حديثنا، واحتفال دولة الإمارات دائما وأبدا بيوم الشباب العالمي. ففي الإمارات كل الأيام هي للشباب. إحدى مقولات المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قال فيها إن الازدهار الحقيقي للدولة هو شبابها. أما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه يقول الشباب هم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، كما إنهم ركيزة التنمية وقادة الغد في مجتمعاتهم. أما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه يقول بهمة الشباب نصنع مستقبلا مشرقا ونحقق أعلى المراتب والمراكز. إن شاء الله دائما تكونون قد الثقة، ودائما تردون الجميل بطريقتكم الخاصة لهذا الوطن المعطاء اللي أبدا ما قصر فينا ولا في أي جانب وأي يعني خلونا نقول ناحية من نواحي حياتنا، خصوصا في مجال التعلم وفي مجال اكتساب المهارات المختلفة. بلادنا حلوة، بلادنا دائما فيها الكثير من الخير لكافة الناس اللي يعيشون على أرض هذا الوطن. ودائما نؤمن بأن الشباب عندهم قدرة كبيرة في صناعة مستقبل واعد لهذا الوطن ولنتباهى به أمام هذا العالم. أنتوا الأساس، خلكم دائما قد المسؤولية. مع السلامة.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات واغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي فوراقي اخذ قطبها. والقصيده دون حبكه في نظره ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9.
4: دانت الأفية.
5: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
6: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ثقة القيادة بشباب الإمارات، واصفا إياهم بالثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. وأشار سموه إلى أن شباب الإمارات يقودون اليوم أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أن طاقاتهم هي المحرك الأول نحو القمة، وأن الاستثمار فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا صباح اليوم أن محطة تحويل الكهرباء جنوب مدينة الزاوية الواقعة بشمال غرب ليبيا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وفقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. واصل عمال الإنقاذ والمتطوعون في كولومبيا أمس إزالة الأنقاض في سباق مع الزمن للعثور على ناجين من أقوى زلزال يضرب البلاد خلال العقد الأخير. أسفر هجوم روسي على زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا عن مقتل 6 وإصابة العشرات، فيما قالت كييف إن الصواريخ التي استهدفت المدينة كورية الشمالية. وأعلنت القوات الروسية سيطرتها على بلدتي شبراكوفكا في مقاطعة خاركيف ونوفوي بولي في مقاطعة زابوريجيا. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلن الاتحاد الأوروبي أن شركتي ميتا وتيك توك وافقتا طوعاً على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 35 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 36 46 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلك بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: الخليجية
3: 100% خليجية.
2: 1-0-0-9

0: 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: عشتوا سلام كم لازم
1: واحد صفر صفر تسعة
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمة فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة، ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجل الآن عبر dpc.org.ae.
1: 1 0 0

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ثقة القيادة بشباب الإمارات، واصفا إياهم بالثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. وأشار سموه إلى أن شباب الإمارات يقودون اليوم أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أن طاقاتهم هي المحرك الأول نحو القمة، وأن الاستثمار فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والمؤسسة العسكرية حين جرى تغيير الطائرة التي أقلته مغادرا تركيا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الطائرة التي كان مقررا أن يسافر على متنها كانت ستكون عرضة لخطر أكبر. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت متأخر من يوم أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 4449 حالة، منها 2061 وفاة. ختاما، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة كوماموتو الواقعة بجزيرة كيوشو جنوب اليابان، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. ويأتي هذا الزلزال في حين لا تزال محافظة كوماموتو تتعامل مع تداعيات الزلزال القوي الذي ضربها في 28 من يوليو الماضي بقوة 7.0 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 38 شخصا، الأمر الذي أبقى السلطات في حالة تأهب لمواجهة أي هزات ارتدادية محتملة أو مستجدات طارئة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية. وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 35 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 36 46 وأخيراً الرياض 33 44
1: هو الخليج على الخليجية.

0: والحمد دكتور. دكتور أنا محتاي شيئين ما شي يعوضهم، ولا حد تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود، لاني تعبت من المجفين كل يوم حد يسير ويرد. خلاص خلاص متحمل ضربتين الصبر قالوا دوم لحد، وانا فوادي شاب بيدين خلن هويته وصار المضد، والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

عيفو حبير كان الغلاي والصدر فاح.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة خطيرة وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر راوعة وخلابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني
2: شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
2: شو؟ إنزين. شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي. شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
5: هات فونك هات. شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
5: يا أخي فونك معلق. شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
7: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?
8: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.
7: الأغاني الخليجية على دا

0: صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: بمناسبة اليوم الدولي للشباب نؤكد ثقتنا بشباب الإمارات واعتزازنا بدورهم المحوري وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتعزيز مكانته وريادته العالمية. وأضاف سموه: الشباب هم صناع المستقبل ورواد الابتكار، والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم هو استثمار في نهضة الأوطان وتقدم المجتمعات وازدهارها. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا. اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والمؤسسة العسكرية حين جرى تغيير الطائرة التي أقلته مغادراً تركيا الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الطائرة التي كان مقرراً أن يسافر على متنها كانت ستكون عرضة لخطر أكبر. أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة مكتظة بالركاب يوم أمس في بحيرة كاريبا في زيمبابوي، وفق ما أعلنت أجهزة الإغاثة في زيمبابوي اليوم. أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 4449 حالة، منها 2061 وفاة. ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر مناطق في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان اليوم، ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. ختام الموجز، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9 الخليجية دانة الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبيا اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 35 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38، أما الكويت 36 46، وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو. الليلة غير أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جلسات على الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. وعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا. وانا مصحصح معك، خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشارك. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهما. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والمؤسسة العسكرية حين جرى تغيير الطائرة التي أقلته مغادراً تركيا الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الطائرة التي كان مقرراً أن يسافر على متنها كانت ستكون عرضة لخطر أكبر. ضرب زلزال بقوة 5 فارز درجة على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة ناهيلو في ولاية هاواي الأمريكية. جدير بالذكر أن هاواي تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادي، حيث تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان وتضم جبل كيلاوا البركاني. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1009
5: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 35 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38، أما الكويت 36 46، وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق مداها. ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في النوك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في النوك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص خويي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمت في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهذه القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلا فلسطينيا حاليا بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف أنه لا يثق بإيران. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن مسؤولين أوكرانيين أن بلادهم أوقفت مؤقتا هجماتها بالطائرات المسيرة على ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، وذلك استجابة لطلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء اللي يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل مجموعة منوعة من موضوعاتنا تأتيكم على الهواء مباشرة. إن شاء الله كل أيامكم سعادة. ومع انطلاقة لقائنا في هذا اليوم أمسي بالخير على كل مستمعينا المتواصلين، إن شاء الله بيكون حديث في هذا المساء ندة موضوعات صحية، وكذلك أيضا بيكون عندنا حديث عن بعض موضوعاتنا الأسرية، وإضافة إلى مسرحية مهندس الذوق العام اللي ستعرض في مهرجان دبي للكوميديا. هذه المسرحية كذلك أيضا اللي بنتحدث عنها خلال هذا اليوم، إضافة إلى حديثنا عن جائزة الإعلام العربي، وهذه الجائزة التي قدمت الكثير خلال 25 عاما مضت. نبدأ أول موضوعاتنا في مساء هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم ووقفتنا الأولى مع جرين تي.
1: جرين تي. جرين تي.
0: العصير اليومي هو موضوعنا في هذا اليوم. لا شك أن البعض يعتمد على أو يعتمد عصير معين، تقول هذا هو العصير اللي خصوصا خلال هذا الفصل طبعا اللي يعتبر المفضل بالنسبة لك، يعني أكثر ما هو يعني أكثر نوع عصير تحب شرب هذا النوع، تحب شرب هذا النوع من العصير. مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء. ويا مساء الخير والسعادة.

0: جرين تي.
1: طيب سريعا نعود الى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم عبر الاس ام اس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجيه على 1009. عندي امل وعليكم السلام والرحمه والبركه ومسا السعاده وسعد وتقول امين لدعواتك. شكرا لك يا امل وان شاء الله دائما كل ايامكم سعاده وفرح وسرور. ايضا تقول حاليا ما اشرب ولا عصير، اكل بس الفواكه، بعض الفواكه بس يوميا. شكرا لك يا امل. ايضا عمر همام حياك الله يا عمر، مساء الورد، يقول عصير الرمان يقول فوائد كثيره وبس لا تقلدون ان شاء الله. خلنا ناخذ الفائده يعني على الاقل. شكرا لك يا عمر. ايضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجات هناك نوع عصير. شوف خلني اسوي الموضوع كلغز. هو يعتبر من العصائر التي ينصح بها يوميا على مائدة الإفطار، وغالبا يرتبط في الأذهان بفيتامين سي، فما هو يا ترى؟ أصعب سؤال أتوقع. إذن هو يرتبط هذا العصير بمائدة الإفطار عادة لدى الكثيرين، وغالبا ما يرتبط في الأذهان بفيتامين سي وتقوية المناعة، فما هو يا ترى؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. وقفتنا الآن مع إيفنتس. مع إيفنتس
0: إيفنتس إيفنتس.
1: في إيفنت ومهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة وهما يستعدان لاستقبال طفلهما الأول. أحداث هذه المسرحية تدور في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث تتابع قصة زوجين وهما يعيشان إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، انتظار المولود الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة. يحاولان من خلالها خوض هذه الرحلة بهدوء، وبينما ينتظران وصول هذا الطفل الصغير يحلمان سويا بأن يصبح هذا الابن ابنهم مهندسا للذوق العام في المستقبل. وطبعا هذه المسرحية ستقام في دبي أوبرا يوم الجمعة 9 والسبت 10 من أكتوبر برعاية شركة القيصر للفعاليات. بإمكانكم الحصول على التذاكر من خلال visitdubai.com. visitdubai.com متوفر عليها حاليا التذاكر، بإمكانكم التذاكر من هذه اللحظة. والخليجية 1009 هي الراعي الإعلامي لمسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 35 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 36 46 وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت مجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر

احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء أعود إلى مسجاتكم مرة ثانية نشوف يا ترى هل حل مستمعينا هذا اللغز أم لا. طيب أمل حياة الله يا أمل تقول حاليا ما شرب ولا عصير أكل بعض الفواكه وتقول بالنسبة لي الغاز الغذاء اللي تذكرتها أو خلنا نسميه البرنامج الغاز الغذاء ما ساعد. أوكي طيب تقول البرتقال يعني تقول هذا هو الحل ومن فترة يعني أنشط ذاكرتي دائما بألغاز الرياضيات وذاكرة الحمد لله تنشط. شكرا لك يا أمل. الريم حياة الله يا الريم بعد غياب طويل تقول عصير البرتقال اللي أخاف من حموضته. نهاية رقم 73 تقول ممكن الرمان ممكن البرتقال. طيب نشوف يا ترى ماذا يقول هذا التقرير وهو فعلا البرتقال، لأن كوب من عصير البرتقال على مائدة الإفطار عادة يومية لدى الكثير من الأشخاص غالبا ما ترتبط في الأذهان بفيتامين سي. طيب ليش؟ لأن البرتقال يقوي المناعة وبالتالي تحدث أشياء في جسم الإنسان إذا تحول العصير إلى عادة يومية. الإجابة ليست ببساطة أنه مفيد أو ضار، فعصير البرتقال الطبيعي يحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية، لكنه بالوقت نفسه يختلف عند تناول ثمرة البرتقال كاملة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالألياف والسكريات والشعور بالشبع. عن أبرز ما يقدمه عصير البرتقال هو فيتامين سي إلى جانب البوتاسيوم وحمض الفوليك ومجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة. طبعا يلعب فيتامين سي أدوار أساسية في الجسم، بينها المساهمة في الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة والمساعدة في تصنيع الكولاجين التئام الجروح، فضلا عن تعزيز امتصاص الحديد من المصادر النباتية. ما ينبغي أن نذكرهم من يعني التمييز بين دعم الوظائف الطبيعية المناعة وبين الاعتقاد بأن شرب العصير يوميا يمنع الإصابة بالأمراض، لا توجد قاعدة علمية تجعل عصير البرتقال بمفرده وسيلة للوقاية من العدوى. طيب ماذا عن القلب؟ تشير أبحاث علمية إلى احتمال وجود فوائد لبعض مؤشرات صحة القلب عند تناول عصير البرتقال باعتدال، ولأن هذه النتائج ليست موحدة يعني في كل الدراسات، بما يكفي القول أن العصير فعلا هو يخفض ضغط الدم الكوليسترول الضار لدى الجميع، لذلك لا ينبغي التعامل معه كوسيلة علاجية في هذه المسألة البرتقال لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول الضار، وإنما كمشروب يمكن أن يكون جزء من المساعدة في هذا الأمر. طبعا يحتوي العصير كذلك على البوتاسيوم وهو عنصر يؤدي دور مهم جدا في وظائف الجسم وفي تنظيم ضغط الدم، يساعد الدماغ ويساعد الذاكرة، لأن البرتقال غني بمركبات نباتية تسمى الفلوفونات، ووجدت تجارب صغيرة بأن تناول عصير غني بهذه المركبات ارتبط دائما بتحسن في بعض اختبارات الوظائف الإدراكية. إذن البرتقال مهم جدا وبالتالي ثمرة فعلا تتفوق في هذه المسألة، وعلينا أن نحرص لا نتناول فقط البرتقال وإنما يعني بشكل عام كل المشروبات اللي يمكن فعلا أن تؤدي إلى أن يكون الإنسان دائما يحصل على التوازن الصحي وعلى الصحة والعافية من خلال تناوله لهذه المشروبات. إلى موضوعنا التالي من خلال تواصلكم على الخليجية.
1: بيتي ساعتي.
0: أنت عملت وأنت تعملين وكلنا يعمل يجتهد حتى يحقق نتائج ولا شك مميزة في هذا العمل، وهو موضوع التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9. يا ترى ما هو العنصر الأساسي الذي تقول بأنه واحد من العناصر الأساسية اللي تقودك إلى النجاح؟ يعني من خلال خبرتك العملية وخبرتك العملية لا شك بأن هناك عنصر أساسي تقول هذا هو العنصر الأساسي في النجاح في العمل. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صلاة وعلى الخليجية، يا ترى ما هو العنصر الأساسي اللي تعتبر بأن هذا العنصر هو واحد من أهم عناصر النجاح في العمل؟

0: الخليجية 1-0-0-9. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: بيتي سعادتي.
1: بيتي سعادتي، وأعود إلى مستمعينا من خلال تواصلكم في هذا المساء، وأيضا أعود إلى مسجاتكم. مساء الخير والنور والسرور لمنى. مساء الخير والنور والسرور، تقول حب العمل هو الذي يجعل الإنسان قادر على أن يؤدي فيه. شكرا يا منى. أيضا أمل تقول دائما مع حب النجاح، وأن يكون لدى الإنسان الشغف والتوازن في جميع جوانب الحياة العملي والحياتي، ومع حب المال طبعا، لأن المال هو عصب الحياة. طيب، هناك أسس، وعلى هذه الأسس يمكن أن يبني الإنسان هذا النجاح. أساس النجاح الذي يمكن أن يكون عند الإنسان دائما هو قدرة الإنسان على أن يعتمد على المزج بين المهارات الشخصية القوية، وعلى المزج أيضا بين متطلبات هذا العمل. المهارات الأساسية أولها هو التواصل الفعال، القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح، الاستماع الجيد للآخرين، إدارة الوقت من خلال تنظيم المهام، ترتيب الأولويات لإنجاز العمل بكفاءة، حل المشكلات التي يمكن أن تكون بالتفكير المنطقي، الابتكار لإيجاد حلول سريعة للتحديات اليومية، العمل الجماعي من خلال التعاون بإيجابية مع زملاء العمل لتحقيق أهداف مشتركة. هذا الشيء يؤدي إلى أننا نحقق نجاح مميز، ولكن مقابل النجاح هناك السلوكيات التي تقود للتميز، لأنه لا يمكن أن يعمل الإنسان ويقدم عمل رائع ومميز دون وجود متطلبات ومهارات أساسية يمتلكها، وسلوكيات أيضا يتمسك بها. أول سلوكيات الموظف التي تقود للتميز هو التعلم المستمر من خلال تحديث المعارف والمهارات بانتظام لمواكبة متطلبات سوق العمل، الالتزام والاحترافية، لأن دائما احترام المواعيد، التحلي بالأمانة، المسؤولية تجاه المهام هي مسألة أساسية، بناء العلاقات الجيدة من خلال تكوين شبكة معارف مهنية قوية تدعم المسار الوظيفي وتفتح لك دائما فرص جديدة، المرونة من خلال تقبل التوجيهات والتكيف السريع مع ظروف العمل المتغيرة، لأن متغيرات الحياة سريعة وتحتاج من الإنسان دائما أن يتكيف معها بنفس السرعة، أن يكون لدى الموظف نفس السرعة في التكيف مع هذه المتغيرات المختلفة. وعندما يصل إلى هذه المسألة أكيد سيصل إليها بالرؤية والهدف الواضح والتخطيط الدقيق الذي يجعلنا دائما نعمل بتميز. ما أجمل أن تكون بيئة العمل أيضا التي يعمل فيها الإنسان هي بيئة مميزة من خلال هذا التعاون بين مختلف عناصر العمل ومختلف من يعمل في هذه الجوانب المختلفة، حتى نحقق جميعا ودائما وأبدا كل نجاح في حياتنا، ويكون هذا النجاح هو أساس لبناء مستقبل أفضل وواقع أجمل، وتكون حياتنا إن شاء الله مليئة دائما وأبدا بالنجاحات الكبيرة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: خلال جولة في أحد المراكز التجارية بأبوظبي، رئيس الدولة يلتقي يوسف علي وعددا من العاملين في مجموعة اللولو. حاكم الشارقة يعتمد 470 منحة دراسية للطلبة للالتحاق بالجامعة القاسمية للعام الأكاديمي 2026-2027. حمدان بن محمد، شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. ترامب: الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، وتبادل سموه خلالها مع العاملين والمتسوقين الأحاديث الودية، معربا عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. هذا وحرص العاملون والمتسوقون في ختام الجولة على التقاط الصور التذكارية مع صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، معبرين عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من قبل سموه. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026-2027. ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة انطلاقا من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتدادا لتعزيز مكانة الشارقة مركزا عالميا للثقافة والتعليم والتواصل الحضري من خلال استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والقيم الإسلامية السمحة والانفتاح على الثقافات. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم 3 تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. وتتنقل العيادة بين المناطق والتجمعات السكانية ومراكز الإيواء بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية، بما يسهم في تعزيز وصول الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتأتي العيادة المتنقلة ضمن منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها عملية الفارس الشهم 3 لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق التي تشهد احتياجاً متزايداً، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنشآت الصحية. في شأن فلسطيني آخر، حذر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رميز الأكبروف أمام مجلس الأمن يوم أمس من أن الضفة الغربية المحتلة بلغت منعطفا خطيرا. ومن جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلاً فلسطينياً وإصابة أكثر من 1500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلاً فلسطينياً حالياً بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. وبدوره طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بالانتقال من الإدانات إلى إجراءات عملية وملزمة لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتهجير، مؤكدا أن مستقبل المنطقة على المحك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران، وقال للصحفيين: نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. هذا ويعتبر النزاع حول حقوق العبور في المضيق أحد الأسباب الرئيسية للتصعيد الأخير في الصراع العسكري بين واشنطن وطهران، وذلك بحسب التقارير الإعلامية. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم في هذا المساء ومن خلال لقائنا اللي تواصل معكم إلى ما قبل الرابعة بقليل ومع مجموعة من موضوعاتنا ووقفتنا التالية بتكون في عالم الأسرة.
1: بيتي سعادتي
0: وبيتي له أساسيات وحياتي لها أساسيات، وبالتالي كل منا في كل بيت هناك أشياء تعتبر أساسية وفي كل حياة هناك أشياء أساسية. طيب نحن احترنا نقول هل نسأل عن أساسيات البيت أو نسأل عن أساسيات الحياة؟ وحتى تكون الصورة أشمل وأجمل أتوقع خلنا نسأل يا ترى ما هو الشيء، شيء واحد فقط هو أساس حياتك؟ يعني يعتبر هذا الشيء، أنا أعرف أن في أشياء مهمة جدا وأشياء أساسية جدا، ولكن هناك أساس الأساسيات الذي على أساسه يبنى كل نجاح، كل سعادة، كل استقرار نفسي، كل استقرار حياتي. فما هو الشيء اللي أول شيء طر على بالك؟ ثق أن هذا هو، ثق أن هذا هو، ولن يعني تكون هذه الأمور الأخرى متسقة ومرتبة وناجحة وسعيدة دون هذا الشيء. فما هو هذا الشيء اللي طر على بالك في لحظة السؤال عندما قلت ما هو أساس الحياة بالنسبة لك، شيء يعتبر من أهم الأشياء في حياتك؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صارات وعلى الخليجية على 1009. ما هو هذا الشيء يا ترى؟ اكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر ال 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، وسأرى شيء أساسي جدا في حياتك هو أساس حياتك ال 4000.

0: بيتي ساعتي.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. وأمل مساء الخير دول الابتسامة، التآلف، الهدوء، الرفق في التعامل، السكينة في أسلوب الكلام والاطمئنان لمن نتحدث معهم. شكرا لك يا أمل، وأيضا شكرا على المسج الخاص بالطلبة. إن شاء الله دائما في سعادة، وتقول دائما حب العطاء والتواصل هو من أهم أساسيات الحياة. طيب، أنا أحتاج اليوم إلى شيء واحد أنت تختار هذا الشيء وتقول هذا الشيء هو واحد من أهم أساسيات الحياة بالنسبة لك، هو أساس حياتك، يعني على هو الأساس الذي تبني عليه كل شيء آخر، هو الأساس الذي تبني عليه كل شيء آخر، وهو يساعدك دائما في أن تكون في سعادة وفي توازن وفي استقرار، تصل لمنطقة فيها الكثير من الاستقرار النفسي والحياتي والروحي، يجعلك دائما سعيدا، يجعلك دائما مبتسما، يجعلك تنظر إلى الحياة نظرة مختلفة. فما هو هذا الشيء يا ترى؟ هو على فكرة ممكن يكون شيء نفسي أحيانا، يعني حتى مبدأ يؤمن به الإنسان. فما ماذا يمكن أن يكون هذا الشيء يا ترى؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية نسمع حالة الطقس.
0: هو الخليج،
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 35، 41، الدوحة 33، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 36، 46، وأخيرا الرياض 33، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الأشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب، سمك تهايا يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا من غبت عني، والجفن للسهر بيت ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت، ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا، ما هو الشيء الذي يعتبر أساس مهم جدا في حياتك؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية.

0: بيتي ساعتي.
1: إذن هو أساس يمكن أن يبني الإنسان من خلال وعلى هذا الأساس الكثير من النجاحات في حياته، وتبنى ربما الحياة على هذا الأساس. فما هو يا ترى؟ أمر تقول محبة والصدق أيضا كذلك نهاية رقم 32 تقول الحرص على السعادة وعلى بهجة أفراد البيت هو الشيء الذي يجعل الإنسان يعني في استقرار، وأكيد هو أساس. شكرا لك أيضا كذلك استقرار الروح المتعاونة بين أفراد الأسرة. شكرا أيضا للتأمل وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات على الخليجية. طيب ما هو يا ترى؟ النظرة المتفائلة هي أساس كل شيء، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان ناجح في حياته الأسرية لم يكن لديه دائما نظرة متفائلة، مبتسم، متفائل، مستبشر، وسبب في الاستبشار الآخرين بالخير. والعمل ينطبق عليه نفس الكلام، الحياة الاجتماعية ينطبق عليها نفس الكلام، وكل ما يمكن أن يكون في حياة الإنسان ينطبق عليه هذا الأمر. النظرة المتفائلة هي مفتاح من مفاتيح السعادة والراحة النفسية والنجاح في الحياة. ليش؟ لأنها تجعل الإنسان يرى الصعاب، يرى الصعاب التي يراها يمكن كل البشر بأنها مستحيلة التحقق، بأنها هي فرصة جديدة يمكن أن تصبح واقع، بأنه مهما كانت أمامها من عراقيل هو قادر على أن يتخطى هذه العراقيل بالنظرة المتفائلة، وبأن يقول لدي قوة عقلية أفكر فيها، ولدي طاقة حياتية أستخدمها، ولدي نجاح في الحياة اليومية يمكن أن يكون هذا النجاح اليومي يتراكم حتى يصبح نجاح أعظم وأكبر. وبالتالي الصحة النفسية والجسدية تحتاجها النظرة المتفائلة. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان متفائلا إن لم يوجد هذا التوازن النفسي والجسدي. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أن تقلل التوتر والخوف في حياتك، أن تقول أنا قادر على أن أبعد تماما عن نظرتي للأمور التوتر والخوف، أن تحمي النفس دائما من خلال شعورك بالراحة والاطمئنان، أن تقوي طاقة الجسد من خلال مقاومة التعب. النجاح والعمل يحتاجان إلى التفاؤل، وبالتالي هذا التفاؤل يزيد من نشاط الإنسان ويزيد من حيويته. هذا الشيء يساعد على حل المشكلات بطرق ذكية، لأنك تقول ربما أستطيع أن أحل مشكلاتي العملية بطريقة واقعية، ولكن الأفضل هو أن أحل مشكلاتي بطريقة ذكية. استخدام الذكاء مسألة مهمة جدا، أن تدفع الإنسان نحو التطور والتقدم المستمر لأنها متفائلة. فبالتالي لا يمكن لشيء متفائل أن يذهب يعني بكائن الوراء بقدر ما أنه يجعلك

التقدم المستمر. تحول الأشياء التي اعتقدت بأنها غير ناجحة إلى شيء ناجح ومهم جدا. وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا وتحتاج من الإنسان أن يتعامل معها بثقة بأنني فعلا أستطيع أن أملك النظرة المتفائلة في الحياة، أن أكون أكثر مرونة، أكثر ثقة بمن حولي، أساعد في فهم الحياة بالطريقة الصحيحة التي تجعلني إنسان إيجابي. التفاؤل هو نظرة إيجابية للحياة، هو توقع الخير، هو توقع النتائج الأفضل في المستقبل، هو عكس التشاؤم لأنه يعد طاقة نفسية كبيرة جدا تدفع الإنسان دائما للعمل وللإشراق في الحياة. مفهوم التفاؤل هو أن تستبشر بالخير وأن يكون لديك دائما الفعل الحسن. يعني تقول أنا دائما يعني لم أقدم في حياتي مثلا إلا خير، فبالتالي عندي فعل حسن بأنه النتائج ستكون خير مهما تكون. لا يهم النتيجة التي أنت تريدها أو تتمناها أو تمنيتها في يوم من الأيام، المهم أن تقبل النتيجة مهما كانت، لأنك تعلم أنك بنيت على خير وعلى صفاء نفسه، وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى مستقبل أفضل. فوائد التفاؤل: يمنحك راحة نفسية، يجعل ثقتك بالنفس أكبر، يحسن من صحتك ويزيد من إنتاجيتك، وبالتالي هو الذي من خلاله تركز على النعم المتاحة بين يديك وكلنا نعلمها، ويكون لديك حسن ظن كبير جدا، وأن تكون شخص بعيد تماما عن النظرة إلى ربما أي ربما عدم نجاحات حصلت في حياتك، والقول بأنني أستطيع أن أنجح في المستقبل. هذا الشيء يحتاجنا ونحن نحتاجه في الحياة، يحتاج التفاؤل أن نعززه في حياتنا من خلال الأشياء التي ذكرناها، ونحتاج التفاؤل حتى يستطيع فعلا أن يمنحنا القدرة على النظرة المتفائلة للمستقبل اللي تجعل حياتنا أجمل كما هي جميلة الآن، تجعلها أكثر جمالا في المستقبل. اجعله أساس في حياتك واجعله أساس في تعاملاتك اليومية، النظرة الإيجابية التي تملأ الكون سعادة، النظرة الإيجابية التي تملأ المستقبل ريادة، النظرة الإيجابية التي تملأ حياتنا نجاح وسعادة. وإن شاء الله دائما وأبدا كل أيامكم سعادة، ومن خلال تواصلكم واستماعكم للخليجية 1009.

0: الخليجية 1009
1: بودكاست استكانة.
2: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم قيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بس حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
3: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
4: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: Events.
1: من دبي انطلقت حكاية أصبحت اليوم جزءا من ذاكرة الإعلام العربي. حكاية بدأت قبل 25 عاما وكبرت مع كل صحفي ومذيع وصانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق، واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز احتفاء بالماضي ونظرة نحو المستقبل. تخيلوا أكثر من 82 ألف مشاركة ومئات الفائزين وآلاف القصص التي استحقت أن تروى. هذه ليست مجرد أرقام، بل رحلة صنعتها جائزة الإعلام العربي على مدى 25 عاما لتبقى معيارا للتميز ومنصة تحتفي بكل من يجعل الإعلام أكثر تأثيرا وأكثر مسؤولية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة والحبكة اللي معانيها تجرى الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها إلى جماهير شعري من جميع البلاد شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك اوصيك فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد تكون نظراته فكره ما هي قريبه ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة أرضنا للسماد لو كان ريحة نتن منابته طيبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: احتفل معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.
2: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: شورت كات على الخليجية.
4: يا هلا ومرحبا بكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. عودة بعد غياب لمدة أسبوع، يعني خذناها فترة نقاهة وفترة راحة وعدنا إلى استوديو الخليجية ومايك الخليجية وعدنا إلى مستمعينا الأوفياء. نقول مساكم خير وسعادة وتحياتنا لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات ينطلق وياكم مشوارنا في شورت كات، وإن شاء الله بنستمر لمدة 3 ساعات، وهذه الساعات الثلاثة بتكون محملة بالعديد من الفقرات، المواضيع، الأحداث والفعاليات والأنشطة اللي تقام حاليا وستقام إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. نذكركم مع بداية وانطلاقة برنامجنا بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل، يعني عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. محطات غنائية خليجية رائعة بنسمعها وياكم في ساعتنا الأولى من شورت كات، ولكن اليوم حبيت أبدأ وياكم البرنامج بهذا السؤال. يمكن السؤال عن العمر يكون محرج أو يكون غير لطيف، ولكن إذا سألتكم هذا السؤال شو بيكون جوابكم؟ روحك كم عمرها؟ نعم، أنت مستمعنا وأنت مستمعتنا، روحك كم عمرها؟

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 35 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38، أما الكويت 36 46، وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها فسرها.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نحن والمتعارف عليه السؤال عن العمر، كم عمرك وكم عمرك، ولكن اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بهذا السؤال اللي قد يكون مختلف عن هذا السؤال اللي متعودين عليه. سألتكم كم عمر روحك، وروحك كم عمرها؟ دائما أحب المشاركات والإجابات اللي فيها نوع من الفلسفة من مستمعينا ومستمعاتنا، وكلمات جميلة من خلالها ممكن الواحد يعني ياخذ خلنا نقول بعض الوقت يفكر في هذه الكلمات اللي تتضمنها هذه العبارة. منها مشاركة مستمعنا أحمد العلي، يقول: روحك لا تنتهي إلا حين يريدها بارئها، وتظل ذكراك حسب أعمالك. كلام واقعي وكلام فيه محلة، وفعلا الواحد يوم يفكر في هذه الأمور يستذكر أمور معينة في حياته، أمور مرت وأمور قد تكون قادمة في الأيام المقبلة وكذلك في المستقبل، ويراجع أعماله ويراجع أفعاله كذلك. تحية لك يا أحمد. شيخ الظاهري تقول: بعد 5 أيام عيد ميلادي بكمل 43 سنة، ولكن روحي بعدها صغيرة 25 سنة. أول شيء نقول لك كل عام وانت بخير مقدماً، والعمر كله إن شاء الله يا رب. وهناك مقياس معين كل واحد منا ينظر له، وكل واحد منا ممكن يقيم نفسه بهذه المقاييس. ممكن يعني يشوف خلنا نقول عمره البيولوجي، عمره الروحي، وعمره من كل النواحي. والعمر ليس بالرقم، هذا الشيء اللي بنتعرف عليه من خلال فقرتنا هذه. تاريخ 12 أغسطس واللي صادف اليوم، هذا اليوم هو يوم الشباب الدولي، يهدف إلى الاحتفاء بهذه المناسبة. طبعا هذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الشباب ودورهم الأساسي في التنمية المستدامة، وكذلك صياغة المستقبل، خصوصا أن فئة الشباب يملكون طاقة إبداعية. ومثل ما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منصة إكس في هذه المناسبة: في اليوم العالمي للشباب نجدد ثقتنا بالثروة الأعلى والأمل الأكبر لوطننا. وأضاف سموه: اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، طاقتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر. مثل ما نقول باختصار، تخصيص يوم للاحتفاء بالشباب هو لتسليط الضوء على طاقتهم، وكذلك إيجاد الحلول للتحديات اللي تواجههم، وكذلك إتاحة الفرصة لمشاركتهم في صناعة القرار، كل ذلك لأجل المساهمة في صناعة مستقبل أفضل. انزين، من العمر الروحي إلى فئة الشباب، طبعا هناك تضارب واختلاف في تحديد سن الشباب حسب تصنيف الجهات المختصة وأبرزها منظمة الصحة العالمية. هناك دراسات تقول بأن عمر الشباب هو بين 15 إلى 24 عام، ودراسات أخرى تقول أنه من 18 عام إلى 44، وقد يمتد إلى 65 عام حسب يعني بعض التقسيمات الحديثة. بعيدا عن منظمة الصحة والدراسات والتصنيفات سواء كانت قديمة أو حديثة، باعتقادك أنت مستمعنا، إلى أي عمر تمتد مرحلة الشباب؟ وهل الموضوع فعلا مرتبط بيعني عمر معين، أو مرتبط بالنسبة لك بمقياس آخر؟ السؤال عن مرحلة الشباب، إلى أي عمر نقدر نحدد مرحلة الشباب من خلال وجهة نظركم؟ سواء كنت في العشرينات، في الثلاثينات، الأربعينات، الخمسينات، باعتقادك إلى أي عمر نقول هذا العمر هو عمر الشباب؟ مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: مساء الخير والسعادة للجميع. لا سؤالنا مو معقد أبدا. سؤالنا يقول: حسب تصنيفك ووجهة نظرك، ما هو تصنيفك لمرحلة الشباب؟ هل أنتم مع الدراسة اللي تقول من 15 إلى 24 عام، أو الدراسة اللي تقول من 18 إلى 44 عام، أو مع الدراسة اللي تقول تمتد هذه المرحلة حتى 65 عام، واللي عندكم تصنيف آخر خاص فيكم؟ خبرونا عن تصنيفكم على رقم الـ SMS 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

فسرها. اليوم يصادف يوم الشباب الدولي أو يوم الشباب العالمي، ويسلطون في هذا اليوم الضوء على الشباب وفئة الشباب وكذلك إمكانياتهم وقدرتهم على المساهمة في بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم. اليوم سألناكم أيضا حسب وجهة نظركم شو هو تصنيفكم لمرحلة الشباب، ومن هو الشاب فعلا، وكيف نقيس هذه المرحلة، لأن هناك اختلاف كبير جدا في تصنيف مرحلة الشباب. مثل ما ذكرنا قبل شوي قالوا بأنه من 15 إلى 24 عام، ودراسات أخرى تقول بين 18 و44 عام، ودراسات أخرى أيضا تقول بأنه يمتد إلى 65 عام. أنتم مستمعين، هل تعتقدون بأن مرحلة الشباب تقاس بالعمر، بمرحلة عمرية معينة، ولا الموضوع مرتبط بأمور أخرى؟ إذا اتحققت في هذا الإنسان بيكون شاب حتى لو وصل خلنا نقول 50 أو 60 من العمر. خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. أحد المتابعين يقول بالنسبة لعمري الروحي غير متوافق مع عمري الجسدي لأن الركب ما قامت تشلنا. يعطيك الصحة والعافية مستمعنا. يلا مرات الإنسان يعني شوية صحته الجسدية تخونه، يلا اعتبرها كبوة جواد، واعتبرها يعني فترة مؤقتة إن شاء الله. يقول بالنسبة للسؤال هذا والجواب عليه نوعا ما فيه نوع من التعقيد والصعوبة، لأني أشوف أبوي ما شاء الله عليه شاب أكثر عني، الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. فعلا إذا بغينا نقيس الموضوع بالمظهر أو الشكل أو الصحة العامة، حاليا ما شاء الله هذا الجيل يختلف تماما عن الأجيال السابقة. يعني نحن يوم كنا صغار كنا نشوف الشخص اللي خلنا نقول، ما بنقول بعد نقيس الموضوع بمرحلة عمرية معينة، ولكن نشوفه داخل الجامعة نقول لا هذا عود، هذا كبير، نقول هذا شاب ومكتمل، خلنا نقول ناضج وشاب. ولكن الحين نشوف خلنا نقول نظرتنا مختلفة، مقياس هذا الأمر نقيسه بطريقة معينة بطريقة مختلفة. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول الشباب هو

0: عمر العطاء وكل ما كنت معطاء معطاء فأنت شاب. كلام جميل. يعني مستمعنا يقول, أحد المتابعين يقول الموضوع يعني رهن المظهر العام والصحة الجسدية, والبعض يقيس الموضوع بالعطاء وكذلك يعني نشاط الإنسان ويعني مساهمته في بناء المجتمع. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. عرف أحدهم مرحلة الشباب, قال: ليس الشباب سنا, إنه كيف أو كيفية التعامل مع الدنيا. الشباب ليس سنا, إنه كيفية التعامل مع الدنيا. فأنت مستمعنا, ما هو مقياسك عن مرحلة الشباب؟ وهل أساسا الموضوع مرتبط بالعمر أو فترة عمرية معينة, أو المقياس يكون بأمور أخرى وأشياء أخرى تحددها مرحلة الشباب؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكسات الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: الحركة طبيعية إجمالا على الطرقات الرئيسية في مدينة دبي, ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة, وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة واللي يسألون عن موضوعنا اليوم. بما أنها اليوم يحتفي العالم بيوم الشباب الدولي، سؤالي يقول: هل تعتبر نفسك شاب؟ وبشكل عام كيف يقاس عمر الشباب؟ هل يقاس بالعمر والسنين ولا يقاس بأمور أخرى وتعتبر أهم من السنين؟ إذن كيف يقاس عمر الإنسان؟

فسرها فسرها. كل حلم صغير إذا ارتوى بالإبداع بيكبر بثبات وبيترك أثر كبير. هذه قصة جائزة الإعلام العربي اللي بدأت قبل 25 عام بفكرة بسيطة وأصبحت اليوم تحمل الكثير من الإلهام وتبرز قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي. 25 عام والقصة مستمرة من مدينة الحلم والإبداع والجمال، مدينة دبي. بدأت القصة وأصبحت اليوم جزء من ذاكرة الإعلام العربي، ولا تزال تواصل كتابة فصل جديد من التميز احتفاء بالماضي ونظرة ثاقبة نحو المستقبل. بعد أيام قليلة أكيد بنعيش هذه اللحظات الرائعة، لحظات أكيد مع جائزة الإعلام العربي بكل تفاصيلها. عموما نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. واليوم نتكلم عن الشباب ومرحلة الشباب وعمر الشباب. أمل أحمد مساك الله بالنور، تقول نعم نعم أنا أنتمي لمرحلة الشباب. الله يبارك في كل مراحل العمر، الشاب هو اللي يعطي بلا حدود. أيضا رسالة من أحد المتابعين، وهذه تحياتنا أكيد نوجهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكل مستمعينا اللي تابعونا، يقول أحد المتابعين: الشباب ليس عمر، الشباب طاقة وعمل. فعلا دام الإنسان يحس بنفسه عنده طاقة، عنده قدرة على العمل وعلى الإبداع بغض النظر عن عمره، سواء كان عمره في 40 أو في 50 أو حتى في 60، نشوفه يعني دام أن عطاءه نفس عطاء الشباب وأكثر، فنحن نشوفه بالتأكيد يعني شاب. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: في أيامنا هذه فعلا نقدر نقول أن الشباب هو شباب الروح. طبعا أتوقع مستمعنا يعني يتكلم عن الناس اللي يهتمون بمظهرهم الخارجي بصحتهم، وأصبحنا اليوم ما شاء الله يوم نشوف شخص يتصور مثلا أو يكون مع ابنه ما نصدق أن هذا ولد هذا، نشوفهم كأنهم أخوان ما شاء الله، من كثر ما يعني مرحلة الشباب نقدر نقول عنها حاليا تمتد إلى 50 و60 عام. عموما دائما يعني الواحد ما يقيس الأمور بمقياس معين، هناك عدة مقاييس ممكن نقيس من خلالها، ما نتكلم فقط عن العمر ولكن الكثير من الأشياء الموجودة في هذه الحياة لازم تكون نظرتنا فيها نوع من الشمولية، نوع من يعني يكون فيها نوع من الواقعية، خصوصا فيما يتعلق بوضعنا الحالي، وضعنا الراهن، وكذلك حياتنا الحالية اللي تختلف تماما عن الحياة في الماضي. إنزين، عشان نختم هذا الموضوع سؤالي يقول: إذا شخص فضولي ياك وسألك كم عمرك وأنت ما تبغى تجاوب، شو بيكون ردك؟ ما هو أفضل رد على هذا السؤال؟ شخص ياك من باب الفضول لا أكثر قال لك: يا فلان أنت كم عمرك وأنت ما تبى تجاوب، يعني رغبة منك ما تبى تجاوب، فشو بيكون جوابك وكيف بيكون ردك اللي تشوفه الرد الأنسب على هذا السؤال؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجوجلكم على الخليجية 1009.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صمت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال جولة له في أحد المراكز التجارية في أبوظبي رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعددا من العاملين في المجموعة. وفي لفتة ودية قام سموه بجولة في أقسام اللولو هايبر ماركت يرافقه يوسف علي وعدد من المسؤولين، معربا سموه عن تقديره الشخصي لجهود المجموعة ومبادراتها المتميزة في خدمة مجتمع دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشددا على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي. جددت جمهورية مصر العربية التأكيد على دعمها الثابت لأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضامنها الكامل معها، مشددة على أن أمن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 منذ يناير 2024 حتى نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى احتجاز 355 طفلا فلسطينيا حاليا بينهم 164 رهن الاعتقال الإداري. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ردود جميلة وإجابات مقنعة وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. فاللي متوهق يوم حد يسألك كم عمرك ما تبغى تجاوب بس ما تعرف كيف ترد، إليكم الجواب بعد دقائق من الآن. مشاركات ورسائل مستمعينا ممكن تعطيكم فكرة كيف ممكن تردون على هالأشخاص الفضوليين. إنزين، سؤالنا يقول إذا ياك شخص من باب الفضول فقط لا غير وقال لك كم عمرك، شو بتجاوب، شو بترد عليه وشو بتقول له؟

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. خلونا نشوف المشاركات والرسائل وردود الأفعال اللي وصلتنا من مستمعينا. يمكن تكون ردود الأفعال هذه مجدية بالنسبة لبعض الناس اللي يتوهقون في بعض الأحيان وما يعرفون كيف يردون، خصوصا في تجاه الأسئلة الفضولية اللي تأتيهم من الناس اللي خلنا نقول يمكن في بعض الأحيان يعني الأمر يزداد سوءا، مثل ما نقول يوم يعني إيكم هذا السؤال من شخص ما تربطكم فيه علاقة عميقة، إيك شخص علاقتك فيه سطحية ويسألك سؤال فيه نوع من الفضول وأنت ما تبى تجاوب، خصوصا فيما يتعلق بالعمر. مثلا إذا حد سألك وقالك كم عمرك وأنت ما تبى تجاوب، شو بيكون ردك وما هو أفضل رد على هذا السؤال اللي فيه نوع من الفضول؟ رسالة من أحد المتابعين يقول برد عليه وبقول له أنت عمري. أبو عبيد يقول برد على هذا السؤال بالجواب التالي: خل العمر بيني وبين نفسي، أهم شيء الصحة والعافية. مساك الله بالنور مستمعنا يمع الشامس يقول بقول له العمر كله يا رب. أيضا حمد غانم يقول بقول له كم تتوقع عمري، وعلى هالأساس أنا برد عليه، يعني الجواب ما بلازم يكون صحيح. رسالة من أحد المتابعين يقول بقول له أنا عمري من عمر الزهور، هذا أحلى رد فعلا. يعني تينا أحيانا أسئلة فيها الكثير من الفضول، والجواب على هذا السؤال ما بيقدم ولا بيأخر ولا بيزيد ولا بينقص، فليش السؤال؟ في بعض الأحيان الواحد يوم يسأل سؤال ويطرح سؤال قد يلقى ما لا يرضيه، وهذا الشيء طبيعي ومنطقي بالنسبة لبعض الناس، خصوصا فيما يتعلق مثل ما قلنا بالأسئلة اللي فيها الكثير الكثير من الفضول. نختم موضوعنا هذا، واليوم تكلمنا عن يوم الشباب الدولي اللي صادف 12 من أغسطس من كل عام. يقولكم العمر الحقيقي هو ما بين تاريخ الميلاد وتاريخ آخر أثر جميل تتركه في الحياة، ولا يقاس العمر بما مضى من السنين بل بما أضفناه إليها، ما أضفناه إليها من معنى وعطاء وعمل، وهذا هو مقياس العمر الحقيقي. ولكن إذا توهكتوا ما عرفتوا كيف تردون، ممكن يكون الجواب يكمن في أغنية تهدونهم هذه الأغنية. مثلا على سبيل المثال أغنية الفنان نبيل شعيل يقول فيها أحب عمري ولازم نحب عمرنا أيا كان.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 35 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38، أما الكويت 36 46، وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
3: بما أنه وصلتنا مجموعة من المشاركات تجاه السؤال الفضولي، السؤال الأزلي، كم عمرك؟ بعض الناس يمكن ما عندهم مانع يجاوبون على هذا السؤال، ولكن بعض الناس يمكن عندهم تحفظ وما يبون يجاوبون، خصوصا أن إذا اللي طرح السؤال عليهم يعني ما له معنى وما له داعي يعرف الجواب. فمنقول يعني إذا كان مثلا في المستشفى أو يعني في مكان يعني يطلب منه يعني يفصح عن عمره، هذا الموضوع عادي وطبيعي جدا، ولكن أيك شخص ولكن فقط من باب الفضول يبي يعرف عمرك وأنت ما تبى تجاوب، فكيف بيكون ردك؟ وصلتنا مجموعة من المشاركات قريناها قبل شوي، رسالة من أحد المتابعين أو خالد يقول بقول له عمري 40 مليون، يعني بيكون جوابه فيه نوع من المبالغة، يا أنه بيصغر عمره بيقول له والله عمري 10 سنين، ولا بيقول له عمري 100 أو 200 سنة أو 40 مليون مثل ما يقول. شيخة تقول أحس أني أنا البنت الوحيدة اللي عادي تجاوب وتقول عمرها، تقول يوم يسألوني أقولهم أبلغ من العمر 40 عاما من العطاء. حبيت الجواب، ونحن دايما نكرر ومستمعين على فكرة أكثر من مشاركة تكلموا أو العمر بالنسبة لهم يقترن بعطاء الإنسان في هذه الحياة، وهذا هو الشيء الأهم. ونحن يعني كم صادفنا في هذه الحياة أشخاص خلنا نقول هم في قمة الشباب وبداية مرحلة الشباب، ولكن حياتهم خالية من العطاء، نشوف أنه ما عندهم أهداف في هذه الحياة يسعون لتحقيقها، ويعني يعيشون حياتهم خلنا نقول مثل ما نقول يعني على البركة. وفي المقابل ما شاء الله نشوف ناس يمكن عدوا مرحلة الشباب بس نشوف روحهم ما شاء الله جميلة، روحهم مرحة، متفائلين في هذه الحياة، يحملون رسالة، يحملون أهداف جميلة في هذه الحياة يسعون لتحقيقها، وفعلا يكونون في قمة العطاء حتى لو وصلوا 60 و70 من العمر. فهني نقدر نفكر ونقول منو فيهم الشاب؟ هل اللي عمره 20 أو في بداية 20، ولا هذا الشخص المعطاء اللي وصل من العمر 60 عام؟ عبد الله حسن يقول بقول له ليش تسألني هذا السؤال؟ بتجوزني ولا بتخطب لي؟ انزين، هذه بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع فقرة فسرها. اليوم سؤالي يقول كلمة كسل، هذه الكلمة وايد نسمعها وفي بعض الأحيان نرددها ونكررها، ولكن باعتقادك ومن خلال مفهومك أنت الشخصي، ما في إجابة صحيحة وإجابة غير صحيحة، كيف تفسر كلمة كسل؟ أو شو هو الشيء اللي يدل على هذا الإنسان أن هذا الإنسان كسول أو كسلان؟ خالد البدواوي يقول بالنسبة لموضوع العمر يقول بقول له أنت عمري، أكيد بيخجل من نفسه وبيسكت. يعني هذا جواب الفنان نبيل شعيل من خلال المحطة الغنائية اللي سمعناها قبل شوي، وتفاصيل هذه الأغنية كانت جدا جميلة ورائعة، تستاهل أنها تكون رد على هذا السؤال. إذن موضوعنا القادم بيكون عن الكسل، بعد ما تكلمنا عن العطاء وقمة العطاء وفترة الشباب وهذه الفترة الجميلة اللي فيها الكثير من الإبداع والعطاء، بننتقل إياكم إلى كلمة كسل، كيف تفسرون هذه الكلمة ومن هو الإنسان الكسول؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولا. كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد. عود للموعد اللي زل لك في عيوني ظل، مشتاقه عيوني والشوق ما لا حل، ما ظل فيها اشواق انا اخر عشاق.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل، أقول لكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. إذن شيء واحد يدل على الكسل، وكلمة كسل بشكل عام تقترن بشوه بالنسبة لكم؟ وشو هو الشيء اللي يدل على أن هذا الإنسان كسول؟ تقدر تقول عن هذا الإنسان أنه كسول. يمكن أغلب المستمعين يعني تخطر على بالهم كلمة النوم أو كثرة النوم، وأن الإنسان يعني يعيش بلا عمل. هذه الأمور اللي تقترن بالكسل. وأنا ليش سألتكم هذا السؤال بعد ما تكلمنا عن الشباب وتكلمنا عن العمل والعطاء والإبداع؟ مرة واحدة نتكلم عن الكسل، الجواب عندي بعد شوي إن شاء الله بنكشف السر. ولكن خبروني، وإلى السؤال الأهم، هل تعتقدون الكسل شيء إيجابي ولا سلبي، ولا ممكن في حالة من الأحوال يتحول من شيء سلبي كما هو متعارف عليه إلى شيء إيجابي، ومتى يكون الكسل إيجابي؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى أحد الفعاليات القادمة في مدينة دبي. مهندس الذوق العام ضمن مهرجان دبي للكوميديا. هذه المسرحية تحكي عن طبعا من خلال أجواء كوميدية اجتماعية، تحكي عن رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى في نفس الوقت، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. هالزوجين يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم وهم ينتظرون مولودهم الأول. يعيشون هذه اللحظات وسط تقلبات عاطفية، سوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة. يحاولونهم يخوضون هذه الرحلة كلها بسلام، وبينما هم ينتظرون وصول طفلهم الصغير يحلمون بأنه يصبح في يوم من الأيام مهندس، ولكن مهندس للذوق العام. هذه المسرحية ستقام على مسرح دبي أوبرا تاريخ 9 و10 أكتوبر، وتباع التذاكر عبر موقع visitdubai.com برعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نبدأ وياكم من شارع الشيخ زايد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات من أمام مدينة دبي الرياضية بالاتجاه إلى ديرة، وتحديدا تمتد الزحمة إلى أمام المرابع العربية، وهناك ازدحام آخر أيضا يمتد الازدحام الآخر من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى نفق المطار بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ أو شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا أيضا كثافة في المركبات على شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى مدخل راس الخور. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: إذن هل للكسل جانب مشرق وجانب إيجابي؟ ومتى يكون الكسل إيجابي وينفع صاحبه ما يضره؟ وبشكل عام ما هو مفهومك للكسل؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الخليجية.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأتي الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذه
3: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
2: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
3: اللي أنت قدمتي؟
2: اللي أنا.
3: ما شاء الله.
2: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
3: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: في أشياء تكون موجودة في حياتنا ظاهرياً نشوفها سلبية وأغلب الناس يشوفونها سلبية، ولكن هناك جوانب إيجابية تكمن فيها وبين ثناياها، وفي بعض الأحيان فعلاً تتحول إلى إيجابية، ومنها الكسل. مثل ما يقول مستمعنا صاحب الرقم نهاية 552، عندما يكون الشخص راعي مشاكل يكون كسلان، هذا الإنسان بيخفف من صنع المشاكل من كسله. هني يكون الجانب الإيجابي حاضر، يعني بيريح الناس من المشاكل اللي تبدر منه. أيضا أحد المتابعين يقول الجانب الإيجابي للكسل هو الراحة. أنزين، ليش سألتكم هذا السؤال؟ ليش تكلمنا عن الكسل بعد ما تكلمنا عن اليوم العالمي للشباب اللي صادف اليوم؟ قبل يومين تاريخ 10 أغسطس احتفل العالم بمناسبة أخرى، وهي اليوم العالمي للكسل. نعم، اليوم العالمي للكسل. ممكن يكون الاسم هذا غريب ومضحك نوعا ما، ولكن إذا عرفنا الهدف منه ممكن ندرك أهميته. أولا، هي مناسبة غير رسمية، ولكن الهدف منها هو التذكير بأهمية أن يلتفت الإنسان إلى نفسه وإلى صحته، وياخذ قسط من الراحة، ويبتعد مؤقتا عن ضغوط الحياة والعمل، وذلك لاستعادة النشاط واستعادة أو الحفاظ على التوازن النفسي والجسدي. طبعا هذا مو معناه التخلي تماما عن المسؤوليات، ولكن الالتفات إلى الذات ومحاولة تخصيص فترة للاسترخاء والراحة بعيدا عن الإيقاع السريع للحياة، وكذلك ضغوطات العمل اللي ممكن تصيب الإنسان بالتعب الذهني والجسدي والنفسي كذلك. يعني باختصار نقول بأن الكسل المؤقت مطلوب خصوصا وقت الحاجة، ولكن الكثير من الكسل بالتأكيد له جوانب سلبية. وصلنا إياكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام البرنامج، ولكن برنامجنا ليس ختام برامج الخليجية. بعد شوي زميلنا عبدالله بيكون إياكم في برنامج دات خليجي، ولكن برنامج شورت كات ينتهي في هذه اللحظات. كنت إياكم مريم الجسمي، شكرا لكل من تابعنا وتواصل إيانا اليوم في شورت كات. غدا إن شاء الله الساعة 4 عصرا يتجدد اللقاء وياكم. اليوم ختام برامجنا أو ختام برنامجنا بهذه المحطة الغنائية الوطنية بعنوان نوادر شميمية. شكرا للجميع مرة ثانية ومع ألف سلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أبشرك بشرة تسر الناظرين إنك حبيبي والعواذل خلهم ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة لكن تسوى عيوني كلهم أوامرك تمشي وحنا حاضرين لولاك حمدان وقصيدها ملهم لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم أنا لشفت رموشك أحس بحنين ودي من الشمس استظل أفضلهم أنا وقلبي والغلا متعاهدين نخلي أعدائك تموت بذلهم دبي في فصل الشتاء للعاشقين روعة لأكثرهم ولع وقلهم
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الخليجية 1009.
2: تخيلوا أكثر من 82 ألف مشاركة، مئات الفائزين وآلاف القصص التي استحقت أن تروى. هذه ليست مجرد أرقام، بل رحلة صنعتها جائزة الإعلام العربي على مدى 25 عاماً لتبقى معياراً للتميز ومنصة تحتفي بكل من جعل الإعلام أكثر تأثيراً ومسؤولية.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: رئيس الدولة يمنح سفير النمسا وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى. حمدان بن محمد، شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. الكويت، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة إيتيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة وإسهاماته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. وسلم معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة الوسام إلى سعادة بيرشتولد خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الخارجية، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع النمسا في جميع المجالات. ونقل معاليه إلى سعادته تقدير القيادة للجهود التي قام بها خلال فترة عمله في الدولة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومثنيا على إسهاماته في تعزيز العلاقات المتميزة وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. قال سموه: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. نبقى في الإمارات، حيث حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية النظام المنسق. وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء. هذا ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدة مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغها بأن تسرباً نفطياً من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة: ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي، وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي. وكانت الحكومة العمانية قد ذكرت يوم الاثنين أن تسرباً للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب في بقعة نفطية على مساحة اقتربت من 400 كيلومتر مربع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران، حيث قال للصحفيين: نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. هذا ويعتبر النزاع حول حقوق العبور في المضيق أحد الأسباب الرئيسية للتصعيد الأخير في الصراع العسكري بين واشنطن وطهران، وذلك بحسب التقارير الإعلامية. إلى الشأن اللبناني، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 35 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 36 46 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 10

نقول يا مرحبا الساعة، سعد الله مساكم جميعا. لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي، ابتدي وياكم من الحين، مستمر وياكم ان شاء الله تعالى الى الساعة 9 مساء اليوم الاربعاء 12 من اغسطس. ساعة الحين 6:08 دقائق، نرجع ل 12 اغسطس. اظني كل البرامج اليوم وكل السوشيال ميديا وكل مكان بتسيروا له بتشوفون انه اليوم يتم الاحتفاء بالشباب. هذا هو اليوم الدولي للشباب، اكيد يوم العالم كله يحتفي بقوة الشباب، ابتكار الشباب، عمل الشباب، روح الشباب اللي موجودة في هذه البلدان. يعني هذه السنة خلنا نقول موضوع عام 2026 انه يبون يركزون شوي على الدول اللي هي يعني عندها خلنا نقول اقل نموا، البلدان النامية غير الساحلية. عندنا الدول اللي هي الجزر الصغار اللي هي دول نامية، عرفتوا، بحيث انه يواجهون تحديات من الداخل مرتبطة بالفقر، بتغيير المناخ، العزلة الجغرافية، محدودية الفرص الاقتصادية، وايضا عدم المساواة في الحصول على التقنيات الرقمية. وأيضا عندنا الشباب اللي الحمد لله رب العالمين عايشين في الدول المتقدمة وعندهم كل الإمكانيات، ولكن التركيز هذا العام على الشباب الموجودين في هذه البلدان النامية. فهذا العام أكيد يتم، وكل عام يتم الاحتفاء بالشباب في اليوم العالمي للشباب. حياة مختلفة وأحلام مشتركة، والشباب شو يبون غير أن يكون عندهم فرص ويكون عندهم مشاركة فعالة وفاعلة، عمل لائق باللي يحبونه، والتعليم الجيد، ومستقبل يكون مشرق مستدام ما يكون فيه تحديات تهدد مستقبلهم. فالله يحفظ كل الشباب ويعطيكم الصحة والعافية. ما بدخل موضوع العمر لأن تكلمنا، وظني زميلتي مريم تكلمت عن موضوع العمر، فما بندخل بالعمر. الشباب شباب القلب ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف ناس كبار بالعمر ولكن الشباب فيهم من ناحية الصحة، من ناحية الطاقة، من ناحية الأفكار. يعني كل هذه الأشياء هي أشياء داخلية فيك أنت وفي روحك وفي قلبك، الأمور كلها تكون بهذا العقل الموجود في راسنا. نحن نقدر نتم شباب لين نوصل، الله يعطينا، شوفوا كم الله عطينا من العمر، بنتم شباب لو نحن اقتنعنا بهذه الفكرة. ولكن اللي كل شوي بيقول لك والله أنا كبرت، والله راحت علي، والله أنا خلاص، لا لا لا لا، خلك دائما يعني تعيش حياة الشباب وروح الشباب. ما بقول لك شيء عالم يقول لك أنا ما باخذ عمري عمر غيري، لا لا لا، خل عيش عمرك، ولكن هذه الروح، روح الشباب، روح المبادرة، روح الأفكار، الصحة، العافية، الطاقة، كل هذه الأمور خلونا دائما نستغلها ونستثمر فيها عشان نعيش حياة صحية، حياة كلها طاقة وكلها شباب بإذن الرحمن. فتحياتي للجميع وإن شاء الله مساكم يكون ولا أحلى. تعريفكم للشباب، يمكن لو بسألكم سؤال عن هذا الموضوع، شو تعريفكم للشباب؟ خبروني رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصيه المجانيه، دائما نسعد بتواصلكم ويانا. نحن مكملين وياكم على هو الخليجيه 1009، ننتقل لهاي المحطه الغنائيه من حسين الجسمي وبنرجع نتابع وياكم.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوح ذا لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوح ذا ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذها لو من أحصانك حلو ثاد، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اني اشتاق، والنفس لهل هواها دوم ودانا. والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ترد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على الخليجية 1009 وياكم أخوكم عبدالله المهيري. صالحين 6:36 دقيقة عندي هني في الاستوديو, وخلوني أخبركم وأذكركم بتاريخ مهم صراحة لمحبين ميامي. 29 أغسطس كوكاكولا أرينا بيكون المكان اللي بيجمعنا وبنستمتع بالنسخة الثالثة من ميامي شو. طبعا هذه النسخة متجددة مختلفة كليا, وبيتم الاحتفال بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتم الجمهور. طبعا يعني رافقت دائما فرقة ميامي في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح, كنت السبب في تحويل كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. طبعا ميامي شو مهدى لكم أنتم, أنتم اللي بتختارون الأغاني, الإضاءة, العروض, تصميم المسرح, وبيتم مفاجأتكم مثل ما دائما تفاجئون أكيد فرقة ميامي. أنتم الشركاء في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة ثانية, كلها حماس, مفاجآت, لحظات فريدة ما تتكرر, توزيعات موسيقية جديدة, مسرح مبتكر, تجربة تفاعلية تخليكم تحسون وكأنكم في قلب الحدث. يعني العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي, فلا تفوتون الفرصة, احجزوا تذاكركم الحين وكونوا جزء من هذا الحدث المذهل وأضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. اللوكيشن بيكون كوكاكولا أرينا, 29 أغسطس. التذاكر نقدر نحصل عليها من موقع coca-colaarena.com أو Platinum List والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا اليوم المميز وهذه الأمسية الرائعة مع ميامي. طلع لي فيديو لي طبعا حدث D3, طبعا D3 منطقة عندنا هنا في دبي, D23 هذا الحدث السنوي من ديزني. طبعا يتكلمون عن مشاريعهم القادمة وشو ينتظر الجمهور من هذا العالم الكبير, عالم ديزني المختلف واللي فيه يعني خلنا نقول مجالات مختلفة. فتم الإعلان عن شيء الجمهور يمكن قاعد يصفق أكثر عن دقيقة لوناستهم من الخبر. الخبر يقول أنه أو الإعلان اللي أعلنوه أنه في ديزني وورلد الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية بيتم افتتاح مدينة لأشرار ديزني. نعم يعني ماليفيسنت, أورسلا, كل هيلة الأشرار اللي يعني شفناهم في أفلام ديزني بيسوونهم عاد الحين مدينة كاملة. عادة كانوا أشرار ديزني يكونون متواجدين في العروض الموجودة هناك في المنتزهات, منتزهات ديزني بأكيد مختلف مواقعها, ولكن الحين متخيلين أنه بيسوون مدينة كاملة لأشرار ديزني, عاد أحس بيكون ضحك صراحة, أحس شي بيكون. فننتظر يعني أحس بيكون الموضوع حلو ولو يتم خلنا نقول أن يعني يأخذون الفكرة ويطبقونها في المنتزهات الثانية, لأن فعلا مؤخرا خلنا نقول آخر كم من سنة أشرار ديزني صار لهم جمهور, يعني صار لهم جمهور. وأحلى شيء ضحكني الساعات ينزلون الميمز على السوشيال ميديا يقولون نحن صغار كنا نحب الطيبين بشخصيات أو أفلام ديزني, ولكن يوم كبرنا عرفنا الأشرار ليش أشرار. فيعني هذه فكرة, وأردي بعد ديزني يعني مؤخرا وايد بدأوا يركزون على الشخصيات الشريرة ويراونا أنه ليش وصلوا لهذه المرحلة. يعني ماليفيسنت من يومنا نعرفها الساحرة الشريرة واللي أذت أورورا واللي واللي واللي, لكن يوم سووا الفيلم اللي هو لايف أكشن, وطبعا أنجلينا جولي أبدعت بدور ماليفيسنت, حبيناها صح ولا لا؟ عندنا أيضا كرويلا, يعني من يومنا نعرفها بالفيلم الكرتوني اللي أكرمكم الله إن عندها يعني هوس بأن تلاحق الكلاب المرقطة. ولكن يوم سووا لها الفيلم لايف اكشن لا الموضوع راح لمنحنى ثاني تماما وحبينا الشخصية وننتظر أن يكون هنالك جزء جديد. فأقولكم الجمهور يلس أكثر عن دقيقة يصفق لهذا الخبر وأنا صراحة يعني فاهم هذا الحماس اللي هم فيه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة تيان بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى دولة الإمارات وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة وإسهاماته في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات، أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. قالت المنظمة البحرية الدولية اليوم إنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنجي الجانحة سوف يصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. في خبرنا الأخير، تسبب الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب بالنمسا في شلل شبه كامل لحركة الشحن البحري وإلغاء نحو 30% من الرحلات السياحية النهرية، وذلك إثر فرض وزارة النقل النمساوية قيودا مشددة على حركة الملاحة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: استرسلوا ويانا على 1009
0: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 35 41 الدوحة 33 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38 أما الكويت 36 46 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعة الثانية من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. خلونا يعني أعيننا تتجه إلى جائزة الإعلام العربي، ومن دبي انطلقت حكاية أصبحت اليوم جزء من ذاكرة الإعلام العربي. حكاية بدت قبل 25 سنة وكبرت مع كل صحفي ومذيع وصانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق. واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز، احتفاء بالمعلومات ماضي ونظرة نحو المستقبل. والحلو دائما أنه الإعلام يكون يعني مواكب لكل التطورات اللي نشهدها في العالم من ناحية التقنية، من ناحية التكنولوجيا، كل الأمور هذه الحمد لله دائما الإعلام يكون عنده القابلية لأن يكون مطواع ويقدر أنه يتماشى مع هذه التحديات اللي واجهها أكيد الإعلام. إزاي يا جماعة الخير؟ يقولكم إن حبيب الملايين شات جي بي تي، تعرفون أنتو هو يعني تابع الأوبن إي آي، هي الشركة اللي يعني جابت لنا هذا الاختراع اللطيف شات جي بي تي. المهم الحين أوبن إي آي يشتغلون على تطوير أول أجهزتها الاستهلاكية. طبعا هذه الخطوة تستهدف شو؟ نقل تجربة الذكاء الاصطناعي من شاشات التليفونات والكمبيوترات إلى جهاز موجود فعلي مصمم ويكون حاضر مع المستخدم طول اليوم. يعني شرات أليكسا، شرات هاي الأشياء، عرفتوا الأجهزة اللي تساعد في المنزل. الحين أوبن إي آي بيسوون نفس الفكرة، يعني حتى التصميم شكله صراحة حلو، جاي بشكل دائري، شكل مو مقلوب صراحة، وأجزاء تتحرك تلقائيا، فهذا الشيء بيعطي قدرة يعني أثناء التفاعل. فانتظر وشوف صراحة، يعني نشوف شو الموضوع بيكون، كيف التجربة بتكون مع تشات جي بي تي وانت بتسولف وياه، وبيكون حرفيا يالس حذالك حرفيا. يعني الحين التليفون يوم نسولف وياه كأنك يالس تسولف ويا ربيعك بالتليفون، ولكن يوم بيكون عندنا جهاز من أوبن إي آي ويعني بيسولف ويانا والجهاز هني، يعني بس صدق أحس إنه واحد يارس ياي في البيت. منو فيكم مستعد إنه يأخذ الجهاز أول ما يتوفر في الأسواق؟ دائما أكيد نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر أكيد الرسائل النصية المجانية. نحن مكملين وياكم مشوارنا لليوم بدات خليجي على هو الخليجي 1009. لا حياة لمن تنادي، هذه الأغنية اللي بنسمعها الحين من راشد الماجد، وبنرجع نتابع وياكم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: استريح شوي استريح شوي واسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني. اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني. والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعولة، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه هطولة. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، واللقيت قصور قول اللي تقوله. وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له أصوله. لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجولة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بضبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة. وهلا هلا بعمارك.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي يومي 15 أو 22 من أغسطس من الساعة 3 وحتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/Dubai.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان، والحين فورد يعني تعتزم انها توسع استخدام الاي اي في خدماتها، وهذا الشيء بيكون عن طريق طرح مساعد ذكي يصل الى 8 ملايين مالك من اكيد مالكين سياراتها من خلال تطبيقات التلفونات الذكية. وهذه خطوة يعني تسبق دمج التقنية مباشرة داخل سيارات الشركة يعني لين حلول 2027. طبعا تطرح فورد المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات فورد ولينكلن للتلفونات المحمولة، وبيتم استضافته عبر اللي هو منصة جوجل كلاود. طبعا البيان الصادر من الشركة يقول انه تم تطوير المساعد الذكي الجديد باستخدام نماذج لغوية كبيرة جاهزة، وايضا تم منحها وصول عميق للبيانات الخاصة بالسيارة. النموذج يقدم اجابات ما تقتصر على الاسئلة العامة، انما تشمل معلومات دقيقة ولحظية مرتبطة بحالة السيارة واستخدامها. والمالكين لسيارات فورد يعني يقدرون يسألون المساعد عن اكياس يعني الموجودة في الصندوق الخلفي في الدبة يعني، تمام، وأيضا يقدرون أنهم يستفسرون عن عمر زيت المحرك، ضغط الإطارات، مواعيد وجداول الصيانة، وأكيد يقدرون أنهم يستعينون فيه لتخطيط الرحلات. طبعا فورد أعلنت عن المساعد لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في يناير، لكنها اختارت أن تبدأ تنشرها على التلفونات الذكية قبل لا ينتقل لأنظمة السيارات نفسها. طبعا التطبيق بيمنح فرصة لاختبار الطريقة اللي يتفاعل فيها العملاء مع المساعد الذكي هذا يوم بيبدون يستخدمونه بشكل فعلي، وتحسين جودة إجاباته، التعامل مع مشكلات الموثوقية المحتملة قبل لا يتم دمجه في نظام المعلومات والترفيه الأصلي الموجود في السيارة. يعني صراحة أحس أن الفكرة ممتازة، حلوة جدا، خصوصا للأشياء المتعلقة بالسيارة. حلو أنك تسأل الاي اي عن الأشياء اللي السيارة تحتاجها ويعطيك المعلومة الدقيقة والصحيحة عن سيارتك. فأنا صراحة وايد استانست على الفكرة وايد حبيتها، وأتمنى إن شاء الله تعالى تكون متوفرة يعني أكثر وأكثر للسيارات الأخرى من الماركات الأخرى. وبس يا جماعة الخير، الساعة القادمة إن شاء الله تعالى ندردش وياكم أكثر وأكثر، عندي لكم سوالف وايد أخبركم عنها عن الجيمينج وهذا العالم الجميل. كل هاي التفاصيل إن شاء الله تعالى بتكون خلال ساعتنا القادمة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وانا في ضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: واحد

تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. من خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهي القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. الكويت إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
3: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محورا أساسيا، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شابا وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربيا ودوليا عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي، استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
4: حذرت جمارك أبو ظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة وتستخدم صياغات رسمية لإهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبو ظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية. وأوضحت جمارك أبو ظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم أو ضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب أنه لا يثق بإيران. وقال للصحفيين: نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. في خبرنا الأخير، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كليرار فيرد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال في إسرائيل الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: استانسين ويانا على 1-0-0-9
0: الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 35، 41، الدوحة 33، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 36، 46، وأخيرا الرياض 33، 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم. خلينا نتكلم عن سوني سوني سوني سوني سوني. يا جماعة الخير، تتوقع أنه بيكون في يعني أعداد كبيرة من اللاعبين اللي بيلعبون بالبلاي ستيشن من توصل لعبة هيل دايفرز 2 لبلاي ستيشن بلس، بحيث أن اللعبة بتكون أو بتنضم لكتالوج اللي هو جيم كتالوج بالتزامن مع إطلاق تحديث رئيسي، تمام، وأيضا بيكون اللي هو وورهامر 40,000 وور بوند. فهذا يعني كان خلنا نقول مفاجأة من سوني للاعبين أنها بتضيف لعبة هيل دايفرز 2 لكتالوج بلاي ستيشن بلس. فيعني استمتعوا بهذا الخبر للي مشتركين في بلاي ستيشن بلس. قلت لكم لا، قلت لكم اللي لغيت البلاي ستيشن بلس وما برجع اشترك، ما برجع، مو بسبة موضوع السيديات، لا لا لا، بس خلاص يعني الواحد يراعي مصاريفه الشهرية جماعة الخير. زين، سوني أيضا يعلنون عن اللي هو حلقة State of Play خاصة بلعبة Phantom Blade Zero، وطبعا في توقعات أنه بيكون في شو، نرجع لموضوع السيديات، واحتمال كبير يكون في يعني تعرفون أنتوا احتجاجات لسالفة إنهاء إنتاج الأقراص. طبعا متى الحلقة بتكون؟ بتكون إن شاء الله تعالى الله يعطينا عمر 17 أغسطس الساعة 6 الصبح بتوقيتنا، 6 الصبح يعني شو؟ يعني قبل لا تنش حتى، ولا اللي ينشون يعني على الخامس شيء اوكي، هاي اذا بتقدرون تتابعونه يا الله 6 الصبح يا الله. تخيل عمري انش من 5 سبت، والله شو يكون السبب الرئيسي عشان اشوف الحلقه؟ خير ان شاء الله، على قولتهم بالانجليزي get alive يا حبيبي. انزين الحين نرجع لديزني. طبعا كشفوا عن تفاصيل حلقة لKingdom Hearts، طبعا وبيكون في توقعات انه احتمال كبير يكشفون عن اخبار الجزء الرابع. فطبعا تفاصيل الحلقة بتكون 16 اغسطس الساعة هند، عفوا 3:30 بتوقيتنا المحلي، 3:30 الفير، كل شيء متأخر عمي، كل شيء ما عندنا أشياء خلال النهار، لأن قاعدين نتكلم عن أمريكا عرفتوا، ففرق التوقيت يعني يلعب دور كبير. إذن الساعة 3:30 الفجر تاريخ 16 أغسطس بيكون هنالك حلقة لي أكيد Kingdom Hearts Panel أو Deep Dive into Kingdom Hearts Panel في اللي هو الإيفنت D23. فنتري ونشوف، وإن شاء الله تعالى تعرفوني دائما أول ما ينزل شيء جديد رسمي خبر مهم أخبركم عنه أول بأول ببرنامجنا بيدات خليجي على هو الخليجية 1009. بعد شوي بخبركم سالفتين عن يوتيوب، ما أدري أنا جربت الموضوع عادي عندي، ما استوى نفس الخبر، ولكن ما أدري يمكن واجهته نفس هالمشكلة. بعد شوي بندردش وياكم أكثر عن هذا الموضوع. خلينا ننتقل لهاي المحطة الغنائية الحين من نوال، كان يا ما كان، نسمعها ونرجع نتابع وياكم مشوارنا اليوم بيدات خليجي على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية ولكن ما في شيء عرقل حركة السير، يمكن هناك بعض البطء في حركة السير ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
2: أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من السابع حتى 23 أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. صناع المحتوى واليوتيوبرز، شو الأخبار؟ إن شاء الله أنتم بخير. شو وصلتكم الأخبار عن يوتيوب؟ وصلكم الأبديت الجديد على شروط تحقيق الدخل؟ يقولكم أن يوتيوب ابتداء من فبراير 2027 بترفع شروط دخول برنامج اللي هو تحقيق الدخل، بحيث أنه بتضاعف متطلبات التأهل للحصول على عوائد الإعلانات واشتراكات يوتيوب بريميوم، وهذا الشيء بهدف أنهم يعيدون تنظيم اقتصاد المحتوى مع اتساع حجم المشاهدة والمنافسة بين المبدعين. أيوة انزين، الحين القواعد الجديدة شو تقول؟ المتقدم لازم يكون عنده 1000 مشترك ويكون عنده 8000 ساعة مشاهدة عامة خلال آخر 12 شهر، أو 20 مليون مشاهدة لمقاطع شورتس خلال 90 يوم، مقابل 4000 ساعة مشاهدة أو 10 ملايين مشاهدة حالياً. طبعا التغييرات هذه ما تشمل صناع المحتوى الموجودين بالفعل في برنامج شركاء يوتيوب، يعني اليوتيوبرز الحاليين أموركم طيبة، لكن يتعين عليكم الموافقة على الشروط المحدثة عبر يوتيوب ستوديو قبل 31 يناير 2027 عشان تحققون إيراد أكيد أو الإيرادات. فاللي بيدخل جديد انت اللي يعني الله يعينك، ارقام فضائيه منوبي بهالارقام هذه والله. اذا نزلت شيء ترند او ضرب او شيء هني عاد بتحققون ارقام فضائيه، نفس الارقام اللي هم ذاكرينها. عطار يوتيوب يقولكم انه شيء عالم، يوم يفتحون تطبيق يوتيوب يوديهم دايركت على الشورتس، عرفتوا؟ يعني تبدأ فيديوهات شورتس تشتغل تلقائيا. شيء عالم قالوا يمكن لأن نحن كنا نشوف شورتس فيوم نطلع من التطبيق ونرجع يفتح لنا نفس الصفحة، ولكن في مستخدمين ثانيين قالوا إن لا، حتى لو التطبيق مسكر أو كنا يعني آخر شيء شفناه كان فيديو عام على يوتيوب، يوم نرجع نفتح التطبيق يودينا على الشورتس. فهم مو بعارفين هل هي ميزة جديدة قاعدين يختبرونها في يوتيوب، ولا هو خلل تقني، ولا شو السالفة؟ لين حين ما في أي توضيح رسمي من يوتيوب، ومو بالكل يواجه هذه المشكلة. يعني قبل أخبركم عن السالفة هاي، طبقتها عندي أو تشيكت عندي على التليفون، لا عادي فتح لي اليوتيوب العادي، والخانة طبعا تحت موجود الشورت، أقدر أضغط عليها وأدخل أشوف فيديوهات الشورتس. فما أدري منو فيكم واجه هذه المشكلة أو هذا الموقف، خلنا نقول لأن هي مو مشكلة لكن الحين مو معروف إذا هي شيء قاعدين يجربونه يوتيوب ولا هو خلل تقني. وبس يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية المشوار. كل الشكر لمتابعتكم لاستماعكم، إن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بمشوار الخميس بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم ركض ناموس مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من فرصه. ومن خلال مجلس شباب الهيئة نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
2: خلال فترة المؤتمر سيتم تناول 6 قضايا أساسية، وهذه القضايا تشكل أولوياتنا البيئية. في مقدمة هذه المحاور ومحور العمل المناخي بشقيه، التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. إلى جانب ذلك سيتم التطرق إلى ملف الأمن الغذائي.
3: تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري من 15 من يونيو وحتى 15 من سبتمبر مع حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته. الكويت إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما استعرض سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات أنتم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، وهنا في بلادنا لا سقف لطموحاتكم ولا مستحيل أمام إرادتكم، وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولا جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم. وأضاف سموه: الوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صناع المستقبل والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين. تحتفي دولة الإمارات باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، فيما تواصل ترسيخ نموذج متكامل لتمكين الأجيال الشابة يقوم على الاستثمار في قدراتهم وإشراكهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل وتوسيع حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
3: تحتفي الإمارات باليوم الدولي للشباب في ظل رؤية وطنية تضع الشباب في صميم التنمية، وتعمل على تأهيلهم بمهارات المستقبل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستدامة والابتكار، وتوفر مؤسسات ومجالس الشباب قنوات فاعلة لإيصال أفكارهم وتعزيز مشاركتهم في صناعة المبادرات والحلول التي تخدم المجتمع. ويمثل التمكين الاقتصادي محوراً أساسياً، حيث ارتفعت عضويات الشباب في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 97.8% إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات الوطنية. وفي مجال الاستدامة استقطب برنامج سفراء الاستدامة نحو 600 طلب في 2026، واختير 50 شاباً وشابة للتدريب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والمهارات الرقمية. ولا تقتصر جهود الإمارات على الداخل، بل تمتد عربيا ودوليا عبر مبادرات في الابتكار والفضاء والتكنولوجيا والتعليم الرقمي استفاد منها شباب من مختلف أنحاء العالم. إنها رؤية إماراتية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وتمكينهم هو طريق لصناعة مستقبل أكثر استدامة.
4: حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صيغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية. وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن كويتي منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة، وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخطط إرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف ترامب إنه لا يثق بإيران. في خبرنا الأخير، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي كلير فيلد اليوم في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال في إسرائيل الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب. الخليجية 1009. الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: أنا ونيك يوم الليل دنا، ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دوانه
2: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك العود
0: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33 43، المنامة 35 41، الدوحة 33 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 38، أما الكويت 36 46، وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
3: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ماجرة بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
0: أشعار على الخليجية
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية
4: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو
5: الليلة غير
6: أفراح وخير
4: الجمهور هو السالفة بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت ميامي شو منكم وفيكم هذا الحفل برعاية الخليجية 1009
5: ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسولي العين
7: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر دبي فستيفال سيتي مول دوت كوم
0: الخليجية جيست
8: في ضيافة الخليجية

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية
1: 100% خليجية.
2: 1-0-0-9

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير أشبل قهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم لهالسهر، لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: صفر صفر تسعة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 35، 41، الدوحة 33، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 36، 46، وأخيرا الرياض 33، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا البر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحية للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسك كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
4: الخليجية

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: لو محتكرة

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وسفرة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 35، 41، الدوحة 33، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 38، أما الكويت 36، 46، وأخيرا الرياض 33، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمال لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العرب هظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
4: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
1: أشعار
0: أشعار
2: على الخليجية.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
7: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
8: دوت كوليجي.
7: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
8: دوت كوليجي.
7: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
8: دوت كوليجي.
6: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
8: دوت كوليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
8: I don't have an answer for that.
9: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
2: دوت خليجي على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
9: بالتعاون مع سنتر بوينت.
8: Is there something else I can help with?
10: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيء.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافه والتوصيات اللي أطلع فيها ما شافه والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمت 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009، لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مجموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي ويوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا، إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: Fear. وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: الخليجية
2: 100% خليجية.
1: 1-0-0-0

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: الشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس، ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 0-9

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا عادلين الهوى خلوه يلعب بقلبي على كيفي، متحمل الصد والمشروه منه ولو زاد، تعنيفه ما طاوع القلب لولا موه والمحب يدرى، مواليفه حبي لخلي ما هو مشبوه عدل، هو صعب تحريفه من كثر شوقي، من كثر شوقي عليها توه، واسري الليالي مع طيفه ما حل في القلب غيره، هو قلبي مشتاه ومصيفه، لا بوح سره لا بوح سره ولا اشكوه، ولا اطلب من الظلم تخفيفه، خلوه لو صد بي خلوه حاكم لقلبي وعلى كيف.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة، واحتمالي إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن في الصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
3: وهملها وهملها وهملها
2: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسحلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
3: واجملها واجملها
2: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفة وقبلها
3: وهوي عليها من اللحفة وقبلها
2: اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقة هي الطاقة وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح من هالطيبة بسمة خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها، يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير يحلم، ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها. محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها. ولا قضى من ليلك الثلث، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها. اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها. هذه على الضيعة اجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها. قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو انها بين السحابها وماها. إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها. لو ان تبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها. ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها. ونقبلت نجم هوت به مقادير، نازل على أرض البشر من سماها. وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها. يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها. لولا غلاها غير وفراقها غير، والله لعاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها. الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.